Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، أوجه لكم تحية وأقدم هذا الموجز عبر أثير 2 FM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم. قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليز إن البيانات الحكومية الحساسة محفوظة وهي بأمان، مطمئنا المواطنين عقب اختراق نموذج من OpenAI بوابة حكومية مرتبطة بإحصاءات ميديكير. وأضاف أن إدارة الإشارات الأسترالية تحمي المعلومات الحكومية ووصفها بأنها من أبرز الأجهزة الاستخباراتية عالميا. وكان ألبانيزي قد أعلن أن وكيلا للذكاء الاصطناعي وصل دون تصريح إلى ملفات عامة وأخرى غير عامة على البوابة، مشيرا إلى احتمال تأثر 3 أنظمة حكومية، واستبعد كشف بيانات شخصية وانتقد تأخر إبلاغ الحكومة ووصفه بأنه غير مقبول. اتسع تفشي الحصبة في أدليد جنوبية أستراليا إلى 5 إصابات مؤكدة، وحذرت السلطات من احتمال انتشار الفيروس إلى مناطق أخرى. وارتبطت الإصابات بحسب ما ورد بطالب في مدرسة عاد من خارج البلاد فأصاب زملائه. وحصرت سلطات الصحة 28 موقعا من مدارس ومراكز تسوق ومرافق عامة، كما ودعت السلطات من زار هذه المواقع إلى مراقبة الأعراض والتحقق من التطعيم، مذكرة بأن الحصبة شديدة العدوى وقد تنقلها إصابة واحدة إلى 14 شخصا غير مطعم، وتشمل أعراضها الحمى والسعال والطفح الجلدي. أعلنت إيران سيطرتها على غواصة أمريكية ذاتية القيادة، قالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسس في مضيق هرمز، فيما حذر قائد الجيش من أن الحرب لم تنتهي. استخدم الجيش الإسرائيلي مروحيات أباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان مع تصاعد الغارات على المنطقة، ويأتي التطور وسط توتر أمني متواصل على الحدود، فيما لم تتضح حصيلة الأضرار أو تفاصيل المواقع المستهدفة وسط توتر حدودي متجدد. سيطر الجيش السوداني على سودري بكردفان، وقصفت مسيرات الدعم السريع خزانات وقود بود مدني، وأفادت المفوضية بعبور أكثر من 400 سوداني يوميا إلى تشاد بزيادة تبلغ 20 ضعفا، ورفض البرهان الضغوط والمساومة. تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات واسعة بالطائرات المسيرة، أسفرت عن قتلى ومصابين، واستهدفت مدنا ومنشآت نفطية ومرافق وجسورا ومراكز بيانات داخل البلدين. وتعكس الضربات اتساع نطاق المواجهة، فيما لم ترد تفاصيل مستقلة كاملة عن حجم الأضرار في تصعيد جديد للحرب المستمرة. أخيرا، أوقعت الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ونيبال عشرات القتلى والمفقودين بعد أمطار غزيرة غمرت مناطق سكنية وقطعت طرقا، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية القاسية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وتعطل طرق وخدمات محلية. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة، نشكركم على المتابعة، بأمان الله.

0: التويم FM سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: Now, after a flood, when is it safe to use tap water again?
1: Oh, excellent question. If your water supply has been contaminated, you will find out if it's a town water supply. Mm-hmm. If you live in a town, a village, a community, or Sydney Water, they will tell you.
0: Okay.
1: So listen for those alerts. But again, use your nose.
0: Yes.
1: And just look. And if it looks a bit off or smells a bit off, boil it.
0: Yes. Okay. And in regard to rainwater tanks, what should households do if flood water has entered the rainwater tank?
1: Depends what you use your rainwater tank for. Okay. If it's very unlikely flood water would enter it, but you're right, it does actually happen. I would, after the flood, empty it and clean it out. All rainwater tanks get a bit of layer of silt and sediment at the bottom, and if you can, flush that out.
0: Yeah.
1: But if flood water has entered, flood water will have disease-causing organisms. Yeah. You want to get rid of that. And even consider disinfecting your tank, and you can use that with a common household bleach.
0: Okay. All right, nice. And in regard to pets and livestock, how can people protect these from contaminated water?
1: Oh, another excellent question. Really, they deserve, especially a household pet, the same protection we have. And they're as important as family to so many people. So that's one of the reasons why I would store as much water as possible. If you happen to have a horse or a cow, and I'm thinking about people in the country, it's probably not possible to store quite enough water for that. My background's agriculture. Horses and cows are pretty tough. I would avoid contaminated and discoloured flood water for them.
0: Yes.
1: But where you get your water supply from them, I don't quite know. Perhaps it might be a farm dam, or again, you might talk to your neighbours and community. I know SES in rural areas look out for animals, and they do quite a lot of work. So let the emergency services know if you're in a case, if in that case, and your animal's running out of water, because for many of us, they are family.
0: Yes, and what do you suggest the government can do to help with the flood preparation and the dealing with the aftermath?
1: That's such an important question. Thank you for asking that question. I don't think we do well with that. I really don't. And I've seen some affected communities, I'm thinking Brisbane and Windsor in particular, that get hit by floods a lot. There's so much we can do. So helping the community to prepare for floods is really important. But for me, one of the big ones is there's some places that are uninsurable. And if it's uninsurable, get rid of it, buy it out, remove them. And that, I know that's happening in places like Lismore in the North Coast. If a place regularly floods, buy them out. No one deserves to live in a place like that.
0: What do they do with the land?
1: Turn it into parkland. And a lot of flooding areas are, you know, beautiful for playing fields and things. Just when the floods come, you just avoid it. But it's a nice green space. People can go walking and ride bikes.
0: Yeah, beautiful idea. All right. Thank you, Associate Professor Ian, for joining me today. You've enriched us with lots of information. Is there anything else you would like to add?
1: No, thank you for the questions. And thank you so much for having me. Really good questions today, actually. You stretched me. Thank you. Thank you.
0: Thank you also.
1: Pleasure.
2: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم، نقدم لكم اليوم مادة توعوية مهمة حول تأثير الفيضانات في البيئة ومياه الشرب والصحة العامة التي أجريناها مع البروفيسور إيان رايد المتخصص في علوم المياه والبيئة، حيث يسلط الضوء على المخاطر التي ترافق الفيضانات، وسيقدم مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد على الاستعداد لها والتعامل معها بأمان. نتمنى لكم متابعة مفيدة. مستمعين الكرام، يبدأ الأستاذ إيان حديثه موضحا أن الفيضانات تعد جزءا طبيعيا من البيئة الأسترالية، فعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي قد تسببها، فإنها تؤدي أيضا دورا مهما في تجديد التربة ودعم الزراعة والمحافظة على صحة النظم البيئية، ويتميز مناخ أستراليا بتعاقب فترات الجفاف والفيضانات، مما يجعل الاستعداد لهذه الظواهر أمراً ضرورياً. كما وقال أن من أبرز المخاطر التي ترافق الفيضانات تلوث مياه الشرب، فقد تتسبب مياه الفيضانات في إتلاف شبكات المياه ومحطات الضخ الموجودة تحت الأرض، مما يسمح بدخول المياه الملوثة إلى شبكة مياه الشرب. وغالبا ما تحمل مياه الفيضانات مياه الصرف الصحي ومخلفات الحيوانات والبكتيريا والفيروسات وغيرها من الملوثات الضارة التي تجمعها أثناء جريانها. ولذلك ينصح بتجنب ملامسة مياه الفيضانات قدر الإمكان. ويوصي الأستاذ إيان الأسر بالاستعداد مسبقاً من خلال تخزين كميات كافية من مياه الشرب النظيفة قبل حدوث الفيضان، ويمكن ملء الأوعية وأحواض الغسيل وحتى أحواض الاستحمام لتوفير احتياطي من المياه في حال انقطاع الإمدادات، وإذا بدت المياه عكرة أو موحلة أو انبعثت منها رائحة غير طبيعية فلا ينبغي شربها قبل معالجتها. ويعد غلي الماء لمدة لا تقل عن دقيقتين وسيلة فعالة في معظم الحالات للقضاء على البكتيريا والفيروسات، إلا أن الغلي لا يزيل الملوثات الكيميائية مثل المركبات المعروفة باسم المواد الكيميائية الدائمة. وعند الشك في تلوث المياه ينبغي التواصل مع هيئة المياه أو المجلس المحلي للحصول على الإرشادات اللازمة. كما يوضح إين أن مصادر المياه الخاصة مثل الآبار وخزانات مياه الأمطار تكون أكثر عرضة للتلوث مقارنة بشبكات المياه العامة المعالجة، ويعتمد نحو 10% من سكان أستراليا على خزانات مياه الأمطار، وهي عادة آمنة إذا جرى الاعتناء بها بصورة صحيحة. أما إذا دخلتها مياه الفيضان فيطلب تفريغها وتنظيفها وتعقيمها قبل إعادة استخدامها. ويشير إين أيضا إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للمخاطر مثل السكان في المناطق النائية والمجتمعات الأصلية والأشخاص الذين يعتمدون على مصادر مياه غير معالجة. كما ينبغي للمسافرين ألا يفترضوا أن مياه الحنفية صالحة للشرب في جميع الدول، بل عليهم الاستفسار من السكان المحليين واتباع نصائحهم. كما ويؤكد إين أنه لا تقتصر مخاطر الفيضانات على أثناء وقوعها، بل تمتد إلى مرحلة التعافي بعدها، فقد تدخل المياه الملوثة إلى المنازل مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وحتى الجروح أو الخدوش البسيطة قد تصبح مدخلاً للعدوى عند ملامسة المياه الملوثة. لذلك ينصح بارتداء الملابس الواقية أثناء عملية التنظيف وتجنب التعرض المباشر لمياه الفيضان وطلب المساعدة من فرق الطوارئ عند الحاجة. وغالباً ما تتكاتف المجتمعات المحلية في هذه الظروف لمساعدة المتضررين وإعادة الحيوانات الأليفة والماشية إلى أصحابها ودعم جهود التعافي. أما من الناحية البيئية فللفيضانات آثار إيجابية وسلبية في آن واحد، فهي قد تلحق أضراراً بالمنازل والأسوار والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وموائل الحياة البرية، لكنها في الوقت نفسه تعيد العناصر الغذائية إلى السهول الفيضية وتحسن خصوبة التربة، وعادة ما تحتاج الأنهار إلى عدة أسابيع حتى تستعيد نقاء مياهها بعد استقرار الرواسب، إلا أن آثار الفيضانات على البيئة والسكان قد تستمر لفترات أطول. أحبابنا، ويرى إين أن الحد من آثار الفيضانات مستقبلا يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والعلماء وخدمات الطوارئ وأفراد المجتمع، ويشير إلى أن كثيرا من الأستراليين لا يدركون أنهم يقيمون في مناطق معرضة للفيضانات، ولذلك ينصح بالاطلاع على خرائط مخاطر الفيضانات والتواصل مع المجالس المحلية والتأكد من توفر تأمين مناسب ضد الفيضانات قبل شراء أي عقار، غير أن بعض المناطق عالية الخطورة يصعب التأمين عليها أو تكون تكلفة التأمين فيها مرتفعة جدا، مما يزيد من معاناة السكان بعد وقوع الكوارث. كما يوضح أن الأدلة العلمية تشير إلى أن تغير المناخ يزيد من شدة وتكرار هطول الأمطار الغزيرة، الأمر الذي يجعل إدارة مخاطر الفيضانات أكثر صعوبة. وقد شهدت مناطق مثل ليزمو ووينزا وأجزاء من غرب سيدني فيضانات متكررة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في ضغوط نفسية ومالية كبيرة على السكان. ويختم إين حديثه بمجموعة من النصائح العملية، منها تخزين كمية كافية من مياه الشرب وتجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على الملابس والأدوية والوثائق المهمة ومستلزمات الحيوانات الأليفة، ووضع خطة واضحة للإخلاء نحو المناطق المرتفعة ومتابعة التحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية وخدمات الطوارئ والإخلاء المبكر قبل غمر الطرق بالمياه. كما يؤكد إين ضرورة حماية الحيوانات الأليفة والماشية من خلال توفير مياه نظيفة لها وإدراجها ضمن خطط الإخلاء. وأخيراً أحبابنا الكرام، يدعو إين الحكومات إلى تعزيز التوعية المجتمعية وتقديم دعم أكبر للتأمين ضد الفيضانات وتنفيذ برامج لشراء المنازل الواقعة في المناطق التي تتكرر فيها الفيضانات وتحويل تلك الأراضي إلى حدائق أو مساحات خضراء تستوعب مياه الفيضانات بأمان. وتتمثل رسالته الأساسية في أن الفيضانات جزء لا مفر منه من طبيعة أستراليا، إلا أن فهم مخاطرها والاستعداد لها مسبقا والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من آثارها على الأفراد والممتلكات والبيئة. وفي الختام مستمعينا الكرام، تبقى السلامة مسؤولية الجميع، والاستعداد المسبق هو أفضل وسيلة لحماية أنفسنا وعائلاتنا وممتلكاتنا عند حدوث الفيضانات. نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها اليوم قد أفادتكم، وندعوكم إلى متابعة التحذيرات الرسمية ووضع خطة طوارئ عائلية وعدم المجازفة بعبور الطريق أو المناطق المغمورة بالمياه. نشكر ضيفنا إين رايت على هذه المعلومات القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. دمتم جميعا بأمان وسلام، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.
3: You just needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: فإن كان الندم لأجل الفضيحة بين الناس لا يكون توبة، لا يكون توبة. ومن الواجبات القلبية التوكل على الله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، ثقة القلب بالله تعالى. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تعالى. فإذا اعتقد العبد ذلك كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. أن تعقد قلبك، أن توطن قلبك أنه لا خالق إلا الله، لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، هذا معناه أنك متوكل على الله، اعتمدت على الله. فإذا دام استحضارك لهذا، دائما أنت كنت في استحضار لا خالق إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، تهون عليك المصائب، يقوى يقينك، تهون عليك المصائب، تراها سهلة لأنك متوكل على الله حق التوكل. هذا معنى التوكل على الله. فإذا ما حلت بك مصيبة، قلبك واثق بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، فلا تلجأ إلى ما حرم الله. هذا معنى متوكل على الله، لا ألجأ إلى ما حرم الله. لو ابتليت بأنواع من البلايا والمصائب، لو سرق مالي لا أذهب إلى الكهان والعرافين، لو ابتلي ولدي بعارض من الجن أو بسحر أو بإصابة عين حاسد، لا ألجأ إلى ما حرم الله، لا ألجأ إلى المنجمين، إلى الذين يقرؤون بالكف أو بالمندل أو يقلبون التراب أو من أمثال هؤلاء الكهان والعرافين، بل أتوكل على الله حق التوكل. وفي أمور الرزق كذلك، إن سعيت لجلب الرزق الحلال لأكفي نفسي وزوجتي وولدي، فهذا لا ينافي التوكل على الله، بل هذا من التوكل على الله، مع ثقة قلبك أنه لا رازق على الحقيقة إلا الله، وأنه لا أحد يأخذ من الرزق إلا ما كتبه الله له. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي. ثم هذه فائدة مهمة، وهي وضع الحروز. وضع الحروز جمع حرز، اللي بنسميه بالعامية حجاب. إن كان فيه كلام الله، قرآن كريم أو ذكر الله، فعلقته على عنقك أو عنق ولدك، هذا لا ينافي التوكل على الله، هذا ليس ضد التوحيد، بل هذا مما علمنا إياه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع، إذا فزع أحدكم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من بنيه أن يقولها عند نومه، ومن لم يبلغ كتبها، انتبه، كتبها ثم علقها في عنقه. قال الحافظ ابن حجر في أماليه: هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي. هذا فيه جواز تعليق الحرز الذي فيه أوراد من ذكر الله تعالى. وفي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، أي الإمام أحمد وهو من علماء السلف، بإسناده إلى الشعبي قال: لا بأس بالتعويذ من القرآن يعلق على الإنسان. هذا دليل على أن السلف كانوا يرون تعليق الحروز التي من كلام الله أو من ذكر الله أمر جائز في دين الله. فإذا ما سمعت يا أخي شخصا يحرم تعليق الحروز التي هي من ذكر الله أو من كلام الله، أو يعتبر أنها شرك من الشرك ضد التوحيد، فقل له: خالفت السلف، فقولك هذا مؤداه إلى تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تكفير السلف الصالح، بل نحن على ما عليه السلف الصالح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
6: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

معك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أهلا بكم مستمعين الكرام. نتكلم في هذه الحلقة عن أضرار الخمر الصحية والاجتماعية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Today's lesson is about the health and social risks of alcohol.

مستمعينا، إن ما يثير الأسى ويدمي القلوب أن كثيراً من الخصال المذمومة والعادات القبيحة قد انتشرت في بلاد المسلمين وتفشت في مجتمعاتهم وصارت ظواهر نراها ونلمس نتائجها السيئة المضرة بالصحة والأخلاق والقيم والروابط الاجتماعية.

ومن تلك الخصال والعادات شرب الخمور بأنواعها. وغني عن البيان ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، ولكننا أحببنا أن نورد بعض هذه المضار للتذكير والنصيحة.

والخمر هو الشراب الذي يحدث في شاربه نشوة وطربا ثم يغير العقل أي يسكره، سواء كان هذا الشراب من عصير العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من القمح أو من التمر وغيرها. والقاعدة في ذلك أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره.

نورد الآن بعضاً من الأضرار التي تسببها الخمر على الصحة. مستمعينا، إن شرب الخمر يعود على صاحبه بأضرار كثيرة نذكر منها. أولاً، التأثير على الكبد، فإن الحرارة التي تنتجها الكحول تقلل من احتراق الدهنيات، وهي أي الدهنيات المورد الأساسي لحرارة الجسم، وعدم تصريف الدهنيات يؤدي بدوره إلى الكبد السمين، وهذه حالة خطيرة قد تنتهي بضرب الكبد وتعطيله كلياً.

الضرر الثاني على الصحة هو التأثير على القلب. إن الكحول تسبب التصاق الكريات الحمر في الدم بعضها ببعض، مما يؤدي إلى جلطة تسد الأوعية الشعرية، وتبعاً لذلك تتخرب الأنسجة لانعدام الأكسجين. ثالثاً، تزداد كمية الحامض في الجسم مع احتساء الخمر، مما يؤدي إلى أولاً انخفاض كمية السكر، ويؤدي استمرار انخفاض كمية السكر إلى ضربة قاسية على الدماغ. ثانياً، ازدياد الحامض البولي، وأقل ما ينتج في هذه الحالة تراكم الحامض البولي في الدم، ومن ثم ترسب هذا الحامض في المفاصل والتسبب في داء المفاصل.

ننتقل الآن للكلام عن الأضرار التي تسببها الخمور. أولاً، يؤثر الإدمان على علاقة المدمن الشخصية وخاصة مع أسرته، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال وتشرد الأولاد وتأثر أوضاعهم السلوكية والاجتماعية. ثانياً، يؤثر الإدمان على علاقات المدمن الاجتماعية في محيط مهنته وأصدقائه. ثالثاً، عندما تتجاوز نسبة الكحول في دم الشارب نصف جرام في اللتر الواحد، تتأثر مهارة السائق وتضطرب قيادته للسيارة. أما هنا في أستراليا، فقد أشارت دراسة جديدة أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة للغرامات أو الحوادث أو فقدان رخصة القيادة، لا يزال أكثر من 37% من الأستراليين يختارون الشرب عندما يعلمون أنهم سيقودون السيارة. وأظهرت الدراسة أيضاً أن حوالي ثلث، أي 30%، من وفيات حوادث الطرق في أستراليا كل عام سببها تعاطي الكحول. هناك علاقة كبيرة بين حوادث العنف والقتل وبين تناول الكحول، فقد دلت الأبحاث سنة 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية أن 2 مليون من أصل 3 ملايين عملية توقيف من قبل الشرطة كانت بسبب السكر الشديد في الأماكن العامة. ودلت الأبحاث سنة 1955 في فرنسا أن 46% من مجموع حوادث القتل حصلت بسبب تعاطي الكحول. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه.

أخي المسلم، إن محاولات التغريب المتدرجة ومساعي التشويه نجحت إلى حد كبير في مجتمعاتنا، فكان لها جمعيات وهيئات ومندوبين ورواد تشبهوا بالمنحرفين في خطهم المنحرف الهدام، وعمت بين فئات معينة عادة ما يسمى بالشرب الاجتماعي للكحول، وهي الباب العريض الذي يؤدي لإعادة السكر ثم للإدمان وويلاته الفردية والعائلية والاجتماعية.

كذلك مستمعينا، إن كثيرا من الشبان يظنون أن تناول الخمر سمة من سمات التقدم، في حين أن اللجوء إلى المشروبات الكحولية فضلا عن ضرره العضوي والسلوكي والاجتماعي هو سمة ضعاف النفوس وهبوط إلى مستوى أمرنا الله أن نترفع عنه ونعلو عليه.

ختاماً مستمعينا، ليكن الواحد منا آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، وليكن صاحب حكمة وموعظة حسنة، ولنتذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه البيهقي وغيره.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية في سيدني. عبر أثيرنا نقدم لكم هذا الموجز.

حذر عالم بارز فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأستراليين من مخاطر التقنية على البشرية، قائلا إن التهديدات كانت نظرية باتت تظهر في الواقع. واعتبر يوشوا بنجيو أن أنظمة ذكية خالفت تعليمات وهاجمت شركات أخرى ونظمت نفسها في أسراب، محذرا من أن تطورا إضافيا قد يتيح لها تصميم أنظمة أقوى وأصعب في السيطرة. ودعا إلى إخضاع التقنيات لاختبارات سلامة مستقلة قبل استخدامها وإلزام الشركات بإثبات مأمونيتها، مطالبا الحكومات بالتحرك لضمان بقاء البشر في موقع القيادة والتحكم، وشدد على ضرورة تحكم دولي عاجل ومنسق. تستعد حكومة نيو ساوث ويلز لإقرار قوانين جديدة تعزز حماية المستأجرين المحتملين من انتهاك الخصوصية والإعلانات العقارية المزيفة. وتشمل الإصلاحات نموذجا موحدا لطلبات الإيجار، يحدد البيانات التي يسمح للمالكين ووكلاء التأجير طلبها، ويحظر جمع معلومات شخصية لا ترتبط مباشرة بأهلية الاستئجار مثل الصور وحسابات التواصل وتفاصيل الأطفال والوشوم. كما ستنظم القواعد كيفية تخزين بيانات المتقدمين ومدة الاحتفاظ بها وآلية التخلص منها عند انتفاء الحاجة إليها، بهدف الحد من جمع المعلومات الزائدة وتقليل مخاطر الاستيلاء على الهوية وتسريب البيانات وفق الخطة الحكومية. قالت القوات الحكومية اليمنية إن طيرانها قصف معسكرا وعربات للحوثيين شرقية تعز، بينما جدد الحوثيون قصف مواقع حكومية. وتشهد الجبهات هدوءا حذرا تتخلله مواجهات متقطعة وسط مخاوف من اتساع التصعيد وتأثيره على المدنيين، كما استمرت الاشتباكات قرب عدة مواقع عسكرية. أفادت وكالات أنباء باستشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي غزة وخان يونس، وتأتي الضربات ضمن خروق يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتواصل المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع رغم سريان هدنة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل وإصابة عشرات المسلحين بعد عبورهم الحدود من باكستان في تطور يفاقم التوتر بين البلدين، ولم تتضح على الفور هوية جميع المستهدفين، فيما تتبادل كابول وإسلام أباد الاتهامات بشأن نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود وسط توتر متصاعد. أفرجت السلطات الفنزويلية دفعة جديدة من السجناء السياسيين بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة والمعارضة في كاراكاس، وتأتي الخطوة وسط مساع لاستئناف التفاهم السياسي فيما لم تعلن تفاصيل أعداد المفرج عنهم أو شروط الإفراج. أعزائي المتابعين، هذا الموجز انتهى الآن. أشكركم على هذه المتابعة، دمتم بأمان الله وانتظرونا في مواجز لاحقة. إلى اللقاء.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92.5 FM Muslim Community Radio. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية في سيدني. عبر أثيرنا نقدم لكم هذا الموجز.

حذر عالم بارز فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأستراليين من مخاطر التقنية على البشرية، قائلا إن التهديدات كانت نظرية باتت تظهر في الواقع. واعتبر يوشوا بنجيو أن أنظمة ذكية خالفت تعليمات وهاجمت شركات أخرى ونظمت نفسها في أسراب، محذرا من أن تطورا إضافيا قد يتيح لها تصميم أنظمة أقوى وأصعب في السيطرة. ودعا إلى إخضاع التقنيات لاختبارات سلامة مستقلة قبل استخدامها وإلزام الشركات بإثبات مأمونيتها، مطالبا الحكومات بالتحرك لضمان بقاء البشر في موقع القيادة والتحكم، وشدد على ضرورة تحكم دولي عاجل ومنسق. تستعد حكومة نيو ساوث ويلز لإقرار قوانين جديدة تعزز حماية المستأجرين المحتملين من انتهاك الخصوصية والإعلانات العقارية المزيفة. وتشمل الإصلاحات نموذجا موحدا لطلبات الإيجار، يحدد البيانات التي يسمح للمالكين ووكلاء التأجير طلبها، ويحظر جمع معلومات شخصية لا ترتبط مباشرة بأهلية الاستئجار مثل الصور وحسابات التواصل وتفاصيل الأطفال والوشوم. كما ستنظم القواعد كيفية تخزين بيانات المتقدمين ومدة الاحتفاظ بها وآلية التخلص منها عند انتفاء الحاجة إليها، بهدف الحد من جمع المعلومات الزائدة وتقليل مخاطر الاستيلاء على الهوية وتسريب البيانات وفق الخطة الحكومية. قالت القوات الحكومية اليمنية إن طيرانها قصف معسكرا وعربات للحوثيين شرقية تعز، بينما جدد الحوثيون قصف مواقع حكومية. وتشهد الجبهات هدوءا حذرا تتخلله مواجهات متقطعة وسط مخاوف من اتساع التصعيد وتأثيره على المدنيين، كما استمرت الاشتباكات قرب عدة مواقع عسكرية. أفادت وكالات أنباء باستشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي غزة وخان يونس، وتأتي الضربات ضمن خروق يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتواصل المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع رغم سريان هدنة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل وإصابة عشرات المسلحين بعد عبورهم الحدود من باكستان في تطور يفاقم التوتر بين البلدين، ولم تتضح على الفور هوية جميع المستهدفين، فيما تتبادل كابول وإسلام أباد الاتهامات بشأن نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود وسط توتر متصاعد. أفرجت السلطات الفنزويلية دفعة جديدة من السجناء السياسيين بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة والمعارضة في كاراكاس، وتأتي الخطوة وسط مساع لاستئناف التفاهم السياسي فيما لم تعلن تفاصيل أعداد المفرج عنهم أو شروط الإفراج. أعزائي المتابعين، هذا الموجز وانتهى الآن. أشكركم على هذه المتابعة، دمتم بأمان الله وانتظرونا في مواجز لاحقة. إلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. معنى هذا الحديث أن أفضل هذه الأمة قرنه، أي المئة الأولى ابتداء من الهجرة، ثم الذين يلونهم، أي قرن التابعين، ثم الذين يلونهم، أي قرن أتباع التابعين. أفضل هذه الأمة من كانوا في هذه المئات الثلاث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب، أي الكذب على الله وعلى رسول الله. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن الخلوة، عن خلوة رجل واحد بامرأة واحدة غير محرم له، وفيه أن الشيطان إذا صارت هذه الخلوة يقوى اهتمامه بالفتنة. القرن الأول هو قرن الصحابة. في أيام الصحابة ما كان إلا مذهب واحد، وهو ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظهرت المعتزلة بعد سيدنا علي. عقيدتهم فاسدة، يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله، خالفوا القرآن. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الأعمال شيء والأجسام شيء، الله هو يخلق أعمالنا وأجسامنا، لا خالق سواه، هذا هو الحق. أولئك حرفوا وقالوا: الله أعطانا قدرة فنحن نخلق أعمالنا، أي نحن نخرجها من العدم إلى الوجود، هذا معنى كلامهم. وهؤلاء مشركون، أشركوا بالله، يقولون: الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، يقولون: لأن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله يرى لا كما يرى المخلوق، لا عن مقابلة ولا في جهة من الجهات ولا في مكان. والمعتزلة ينكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح، ومعناه أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله وهو موجود بلا مكان، ولا يشكون أن الذي رأوه هو الله، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك أن هذا هو القمر. سوء الفهم بهؤلاء لبعض آيات القرآن أهلكهم، كما أهلك كثيرا من الناس. المشبهة مشبهة العصر من سوء فهمهم لبعض آيات القرآن كفروا واعتقدوا في الله ما لا يجوز. قالوا: قوله الرحمن على العرش استوى معناه جلس على العرش، وهذا تشبيه لله بخلقه. قالوا: قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب معناه الله يسكن في جهة فوق، وهذا تشبيه لله بخلقه، الملائكة يسكنون في جهة فوق. قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه الله قاهر العرش ومسيطر عليه وحافظه من الهوي من أعلى إلى أسفل. هو القرآن الله أنزله ليسعد به بعض العباد وليهلك به بعض العباد، كما قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من فهمه على وجهه سعد ونجا، وأما من فهمه على غير وجهه هلك وضل. ليس كل القرآن يهتدي به كل الخلق، بعض الخلق يهتدون به وبعض الخلق يضلون به. الله تعالى مستغن عن كل شيء، لا ينتفع بطاعات الطائعين ولا ينضر بكفر الكافرين وعصيان العاصين، وله حكمة في ذلك. لا يقال لما لم يجعل كل الخلق هادين مهديين، لا يقال. لأجل ذلك يجب الاهتمام بعلم أهل السنة،
اعتقاد أن الله ليس جسماً كثيفاً ولا جسماً لطيفاً كالهواء والريح والروح، لا يحل في جهة من الجهات، موجود بلا مكان ولا جهة، كما كان الله تعالى موجوداً بلا مكان بلا جهة قبل أن يخلق الأماكن والجهات، هو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة، وهو لا خالق إلا هو، هو يخلق الأجسام ويخلق الأعمال. يجب أن نؤمن بأن الله يرى في الآخرة بلا كيف، لا يرى في مقابلة ولا في جهة من الجهات، لا يرى في جهة تحت أو فوق أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، من غير مسافة بينه وبين المؤمنين، لأن كل شيء له مسافة، له حد، أي له كمية، له حجم، يكون حجماً يرى الله سبحانه وتعالى بلا مسافة، لا مسافة قريبة ولا مسافة بعيدة. الآن لا نستطيع أن نتصور تلك الرؤية، ولكن الله في الآخرة يريهم ذاته بلا كيفية. هؤلاء المعتزلة يعتقدون كما نحن نعتقد أن الله موجود بلا مكان، لكنهم غلطوا، قالوا كيف يرى؟ الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. نحن نقول يرى بلا جهة ولا كيف، لا كما يرى المخلوق. الله قادر على كل شيء، يري ذاته عباده المؤمنين من غير أن يكون في مكان أو جهة أو مقابلة أو مدابرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة الحق حتى الممات، وأن يكرمنا في حياتنا وعند الوفاة وبعد الممات برؤية سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

قوله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم، وقيل هو اسم للسورة. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى عبده ونبيه زكريا عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به، وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل والناس نيام دليل على صدق الفاعل، من أنه لا يريد مدح الناس، لأن الذي يصلي بالليل ولا أحد من الناس يراه دليل على أنه يريد رضا الله. أما من صلى أمام الناس قد يتطرق إلى الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذن دعاه سرا كما هو المأمور به، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أوان الكبر. كبر في السن سيدنا زكريا، فحتى لا يلام على طلب الولد وهو في هذه السن دعا دعاء خفيا، لأنه كما قيل كان ابن 75 سنة، ويقال بل كان عمره آنذاك 80 سنة. قال ربي، أصله يا رب، إني وهن العظم مني ضعف العظم. وخص سيدنا زكريا عليه السلام العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أي العظم أشد ما في الجسد وأصلبه، فإذا وهن إذا ضعف كان ما وراءه أضعف. واشتعل الرأس شيبا، أي فشى في شعره عليه السلام الشيب. يقال اشتعلت النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا، فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر، وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ولا ترى كلاما أفصح من ذلك. ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك يا الله ربي شقيا. ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان نبي الله زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه. فقوله سبحانه وتعالى عن زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقي فيه. ما معنى غير شقي فيه؟
معناه كنت أعطى دعوتي، كنت أعطى دعوتي. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها، ولم أكن بدعائك رب شقيا، معناه كان دعائي مستجابا. وإني خفت الموالي، من هم الموالي؟ هم عصبته وإخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. طلب زكريا عليه السلام الولد لأي غاية؟ لأجل أن يحفظ به الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، كانت زوجته عاقرة أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك اختراعا منك بلا سبب، لأن امرأتي لا تصلح للولادة وهي في هذه السن، فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يلي أمرك بعدي. يلي أمرك بعدي معناه ينشر دعوة الله تعالى بعدي. يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث علمي، يا رب هب لي ولدا وارثا مني العلم، من آل يعقوب. يعقوب هو نبي الله والد سيدنا يوسف عليه السلام، ويعقوب من هو والده؟ إسحاق عليه السلام، وجده يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب بن إسحاق النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث. الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى أعطى بعض أولادهم النبوة وليس الكل. سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطى ابنه إسماعيل النبوة، وأعطى ابنه إسحاق النبوة، وسيدنا إسحاق أعطى الله ولده يعقوب النبوة، وسيدنا آدم أعطى الله ولده شيث النبوة. النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. فطلب سيدنا زكريا من الله تبارك وتعالى ولدا صالحا يرث علمه ليعلم الناس الدين ويكون أهلا للنبوة إن شاء الله تعالى أن يوحى إلى هذا الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. راض عن الله معناه مسلم لله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه
أي قاموا بأداء ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله ولم يعترضوا على الله، سلموا لله تعالى التسليم الكامل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا معنى الرضا عن الله، أي ترك الاعتراض على الله تعالى. يسلم الإنسان لله تعالى كل الأمور، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر مسمى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه بأن أحد أحفاده كان يحتضر يموت، فأرسلت ابنته تطلبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها بهذه الوصية: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ تطلب الأجر من الله تعالى بصبرها، هذا معنى الاحتساب، طلب الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله. واجعله ربي رضيا، ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى بشره بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، خطاب لنبي الله زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله تبارك وتعالى تولى تسميته تشريفا له، الله تعالى تولى تسميته تشريفا له، فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو نبي وأبوه نبي، يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، لم يسمى أحد بهذا الاسم يحيى من قبل. وهذا دليل على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة، جدير بالأثرة. وقيل لم يكن له مثل في أنه لم يعصه ولم يهم بالمعصية عليه السلام. كل الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكبائر، لا يقعون في معصية كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها. هذا ما عليه أهل الحق قاطبة. إذن الأنبياء لا يقعون في كبيرة، معصومون من الكبيرة، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر ولا يجري عليهم سبق اللسان، لا في الأمور العاديات ولا في الأمور الشرعيات. الله تعالى جعلهم صفوة الخلق، فهم أفضل المخلوقات، هم أفضل من الملائكة الكرام، هم أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، صفوة الخلق. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر عدد من أنبيائه ورسله: وكلا فضلنا على العالمين،
صدق الله مولانا العظيم. فسيدنا يحيى لم يعصه ولم يهم بمعصية قط، ولأنه ولد عليه السلام بين شيخ وعجوز. والده نبي الله زكريا كان شيخا متقدما في السن، حسب ما قيل كان عمره 80 سنة عندما طلب الولد، وكانت زوجته عاقرة عقيما لا تلد، وقد طعنت في السن كذلك. وأنه كان حصورا، أي سيدنا يحيى كان حصورا، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وسيدا وحصورا. سيدنا يحيى كان معتزلا للنساء، لم يتزوج عليه السلام، لا لأن به علة. فلما بشرته الملائكة، لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب أنى يكون لي غلام. ولم يكن هذا على سبيل الاستبعاد، إنما على سبيل الاستكشاف، بأي طريق يكون. كان سيدنا زكريا يتساءل بأي طريق يكون هذا، يكون الولد، أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أيعطيه الله تعالى الولد مع الكبر في السن، أم يحولان شابين، أم يعودان شابين. سيدنا أيوب عليه السلام بعدما كان مريضا شفاه الله تعالى وعاد أقوى مما كان، وزوجته واسمها رحمة أنجبت له ضعف ما كان عنده من الولد، لأن أولاده كلهم ماتوا، أنجبت له زوجته رحمة ضعف ما كان عنده من الولد، والله على كل شيء قدير. قال: رب أنى يكون لي غلام.

عتية وهو اليبس والجساوة في المفاصل لأنه كبر في السن، والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر، يضعف العظم كلما كبر الإنسان في السن. قال كذلك، أي الأمر كذلك تصديق له. قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى عليه السلام من كبيرين سهل، الله تعالى لا يعجزه شيء، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى ليحيى أن يولد من عجوز وشيخ كبير، فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل، أي أوجدتك من قبل يحيى عليه السلام، ولم تك شيئا، أي كنت معدوما، أي كنت معدوما، لأن المعدوم ليس بشيء. قال رب اجعل لي آية، طلب سيدنا زكريا من الله تعالى أن يجعل له علامة يعرف بها حبل امرأته، طلب من الله تعالى علامة يعرف بها بأن امرأته حبلى حامل،

أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم. يمنع عن الكلام 3 أيام بلياليهن من غير علة، من غير خرس ولا بكم. عندما نقول البكم معناه الذي ولد أخرس، يقال له أبكم. سيدنا زكريا عليه السلام كان متكلما، لم يكن أبكم ولا أخرس. الله تعالى ذكر هنا 3 ليال، إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفا. عندما تذكر الليالي أي تذكر الأيام كذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، والمحراب موضع الصلاة، ليس هذا هو المقصود، التجويف الذي يكون باتجاه القبلة في المسجد، إنما المحراب موضع للصلاة، موضع للصلاة في المسجد. فخرج على قومه من المحراب، خرج من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه عليه السلام ولم يقدر أن يتكلم. فأوحى إليهم، أي أشار بإصبعه، فأوحى إليهم أي أشار نبي الله زكريا بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا. المقصود هنا صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى عليه السلام، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يا يحيى، أي بعدما خلق الله تعالى يحيى خوطب نبي الله يحيى، خذ الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، خذ الكتاب أي التوراة، لأنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل، والله تعالى أوحى إليهم بشرع التوراة، يعملون بالتوراة، بشرع التوراة المباركة. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. الحكمة فهم التوراة والفقه في الدين. وآتيناه الحكم صبيا، يقال دعاه الصبيان للعب، الصبيان دعوا نبي الله يحيى عليه السلام ليلعب معهم، وكان صبيا، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وحنانا من لدنا، أي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما، من لدنا أي من عندنا. وزكاة أي وطهارا وصلاحا، فلم يعمد

لبيد يحب قصيدة لبيد بن ربيعة، والتي فيها الأبيات التالية: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إن تقوى ربنا خير نفل، خير ما يؤتاه الإنسان تقوى الله تعالى. وبإذن الله ريثي وعجل، معناه لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. أحمد الله فلا ند له سبحانه وتعالى. بيديه الخير ما شاء فعل، بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر، الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله، إلا بتقدير الله، لكن الشر ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى ما أمرنا بفعل الشر ولا يحب لنا فعل الشر ولا أمرنا بفعل الشر، ولكنه شاءه وقدره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى. من شاء الله له أن يكون مهتديا اهتدى، ناعم البال مطمئن البال، ومن شاء أضل، من شاء الله له الضلالة فيضل، كما شاء الله الضلالة لفرعون وهامان والنمرود وسائر الكافرين.

وَبَارًّا بِهِمَا لَا يَعْصِيهِمَا عَلَيْهِ السَّلَامِ. سيدنا يحيى ما كان يعصي والده نبي الله زكريا ولم يكن يعصي أمه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا، والعصي أي عاصيا لربه، لم يكن عاصيا ولم يكن متكبرا جبارا. وسلام عليه أمان من الله تعالى له، وسلام عليه أمان من الله له يوم ولد من أن يناله الشيطان، الله حفظه من أن يناله الشيطان. فالأنبياء لا سلطة للشيطان لإبليس عليهم. هو إبليس اعترف كما أخبر الله في القرآن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دليل من القرآن الكريم على أن الأنبياء الكرام إبليس لا سلطة له عليهم. هذه الآية دليل من القرآن. إلا عبادك منهم المخلصين، اعترف بأنه لا سلطة له على الأنبياء. وسيدنا يوسف من هؤلاء الأنبياء من المخلصين، معناه سائر الأنبياء والمرسلين من عباد الله المخلصين، فإبليس لا سلطة له عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في إسرائه رأى إبليس، لكن لم يره على صورته الأصلية التي خلقه الله عليه.

0: عليها. رآه متنحيا عن الطريق فلم يستطع أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبته غلبته. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت من فتاني القبر، من منكر ونكير. هؤلاء يسمون بفتاني القبر، منكر ونكير. ويوم يبعث حيا من الفزع الأكبر، أي يوم القيامة. وهذه أوحش المواطن كما قال ابن عيينة، إنها أوحش المواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أوحش المواطن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل بنا من

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

2MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير. أهلا بكم أعزائنا.

بقيت أسابيع قليلة أمام ملايين الأستراليين لتقديم إقراراتهم الضريبية عن السنة المالية 2025-26 قبل موعد 31 من تشرين الأول أكتوبر لمن يقدمون الإقرار بأنفسهم. ويحذر خبراء الضرائب من الإرسال قبل مراجعة البيانات حتى إن أدرجت تلقائيا، فمكتب الضرائب الأسترالي يتلقى أكثر من 100 مليون معلومة من جهات مختلفة ويطلب مطابقتها بالسجلات الشخصية. وقد تؤدي الاختلافات إلى طلب توضيحات، أما التأخر فيعرض المعني لغرامة من 364 إلى 1820 دولار. كما وينصح أصحاب الاستثمارات والأعمال الإضافية أو الظروف المعقدة باستشارة متخصص مبكرا لتجنب أي مشكلة. حذر خبراء دفاع من أن أستراليا غير مستعدة لاحتمال وقوع صراع في منطقة المحيط الهادئ، مشيرين إلى أن بعدها الجغرافي لم يعد يضمن أمنها، ودعا مشاركون في منتدى للصناعة الدفاعية إلى زيادة الإنفاق على الأنظمة الروبوتية والمسيرة وتعزيز الإنتاج المحلي للذخائر وسلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. هذا وحث خبراء كامبرا على مصارحة المواطنين بحجم التهديدات ودرس خيارات التعبئة الوطنية، لأن الصراعات تتسع وتطول وقد تجر أستراليا إليها تعهداتها الدفاعية. وأكدوا أن الردع يتطلب استعدادا عمليا وقدرات إنتاج محلية مستقلة. اقتحم 1143 مستوطنا المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأدوا طقوسهم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع إغلاق شامل للضفة الغربية خلال العطلة. كما اقتحم وزير الأمن القومي حائط البراق، ودعا وزير المالية إلى حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية وفق مصادر فلسطينية. صعدت طهران تحذيراتها بشأن الملاحة في مضيق هرمز قائلة إن السفن التي تخرج عن المسار المحدد لن تكون آمنة. ويأتي الموقف وسط توتر إيراني أمريكي متواصل ومخاوف من تأثير التصعيد على التجارة والطاقة العالمية في ظل الحرب المستمرة بينهما. أخلت الشرطة البريطانية منازل قرب قاعدة فيرفورد الجوية، وأعلنت وقوع حادث كبير بعد اعتقال عدة أشخاص للاشتباه بارتكاب مخالفات للقانون لقانون المتفجرات، ولم تكشف السلطات عن طبيعة التهديد أو صلة الموقوفين بالقاعدة التي تستضيف أفرادا من القوات الأمريكية. أخيرا، دعا قادة أفارقة في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن ومنح القارة مقاعد دائمة وما أسموه بحق النقد، مطالبين أيضا بدور في وضع قواعد لما يعرف بالذكاء الاصطناعي. وتقول دول أفريقية إن تمثيلها الحالي لا يعكس وزنها السكاني والسياسي، وشددوا على عدالة التمثيل. انتهى هذا الموجز مستمعينا، شكرا على المتابعة.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.
4: زيت

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: قولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring to MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A Twim FM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله سمحت الشيخ، حنتابع مع مستمعين الكرام برنامج حكم الدين مع حلقة جديدة في تفسير بعض سور القرآن من الجزء الأخير، الجزء 30. My dear listeners, you are joined with Brother Hani and Sheikh Fawaz Abboud with a new episode of the Hukm al-Din program, which concerns the Qur'an recitation and explanation of the meanings of the verses within the last chapter, the 30th chapter, Juz' Amma. سنتناول اليوم سورة الماعون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها وبيان بعض أحكام التجويد اللي بتتضمننا وهذه الصورة، وبعد ذلك إن شاء الله حنترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. لو تتفضلوا سمحت الشيخ بقراءة السورة كاملة حتى يتسنى للمستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة. تفضل
1: شيخ. إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك، نشكركم على هذه الفرصة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين.

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيك
1: شيخ. لو بتتفضل وتبين لنا هل هذه السورة سورة الماعون مكية أو مدنية؟
0: ذكر أهل العلم أن هذه السورة سورة الماعون هي مكية، وقيل أنها مدنية، وعدد آيات هذه السورة 7 آيات.
1: وشيخ لما بنقول مكية أو مدنية شو معنى هذا؟
0: لما يقول العلماء عن سورة من سور القرآن أنها مكية، يريدون بذلك أنها نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله حينها في مكة. ولما يقولون مدنية معناه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في المدينة. هذا المراد بقولهم هذه السورة مكية وتلك السورة مدنية. أما هذه السورة اختلف فيها، يعني الاختلاف فيها كما بينا أن العلماء قالوا مكية، لكن قيل كذلك أنها مدنية.
1: الله يجزيك عنا خير.
0: آمين وإياكم.
1: سادي لسنز، شيخ فواز was just explaining to us that سورة الماعون in the last chapter of the Quran is comprised of 7 verses, and some scholars said that it is Meccan and other scholars said that it is Madaniyan. And what this means is that some scholars said this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, whilst other scholars said that this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was in Al-Madinah. والآن مستمعينا الكرام سيحدثنا الشيخ على أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى. نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا الآية الأولى وتبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، في عنا الراء حكمها التفخيم لأنها عليها فتحة مفتوحة. الراء في إذا كانت مفتوحة يعني عليها فتحة بتكون هذه الراء حكمها التفخيم. أرأيت، هذه الراء تختلف عن بعض أحكام بعض الحروف التي هي مفخمة. يعني الحروف المفخمة هي معروفة، هي 7 حروف، ولا يختلف هذه الحروف المفخمة، لا تختلف أحوالها، يعني هي دائما في حالة التفخيم مثل الحرف الصاد مثلا وحرف الضاد، إلا في حال الكسر فإنه يكسر من حدة التفخيم. أما الراء ليست مثلهم، الراء بحسب حالها أحيانا تكون مرققة، يعني أنها مرققة كبقية حروف الترقيق، وأحيانا تكون مفخمة وحسب الحركة. إذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم بيكون في حالة التفخيم، وإذا كانت متحركة بالكسر فبتكون في حالة الترقيق، مش يكسر من حدة التفخيم، إنما تكون في حالة الترقيق، يعني صفتها بيكون صفة ترقيق. أما إذا كانت ساكنة فينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية، أو مكسور بكسرة أصلية لكن أتى بعدها حرف مفخم، بتكون في هذه الحالة بتكون حكمها التفخيم. أما إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية، إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية ولم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء فبيكون حكمها الترقيق. هيدا بالنسبة للراء. أما هنا الأمر واضح، هي الراء مفتوحة يعني عليها فتحة، فإذا حكمها التفخيم ولا ننظر إلى الحرف الذي قبلها. الذي يكذب بالدين، الذي هو بس من حيث الحرف، هذا الحرف يسمى حرف لثوي الذال، ولا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، لابد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، فيقال الذي، ليس للإنسان أن يبدل الذال زايا فيقول الذي، ليس له، فإذا هذا الحرف حرف لثوي، وحروف اللثوية هي ثلاثة: الذال والثاء والظاء، هذه هي حروف اللثوية. كذلك في كلمة يكذب كمان مرت معنا الذال مرة أخرى، كمان لا يجوز أن يبدلها الإنسان زايا فيقول يكذب، بل يكذب يعني بالذال اللثوية. بالدين هنا بدنا ننتبه على أمر الدال كتير، لأنه هون الدال مشددة، بعض الناس قد يتساهل عند النطق عند نطقه بالدال فيخرج الدال تاء فيقول بالدين مثلا، بتغير المعنى، الدين يفترق عن التين. فإذا هنا بالدين فلا بد أن تظهر الدال دا دالا ولا أن تكون شبيهة بالتاء، التاء فيها ضعف لأنه فيها همس، التاء فيها كذلك يعني هذا الهمس الذي فيها بيكون، أما الدال هي فيها فيها فيها جهر، الدال فيها جهر والدال فيها قلقلة لما بتكون في حالة السكون، أما التاء ليس لها هذا هذه الصفة التي هي للدال، فلا بد أن تتميز الدال عن التاء، فيقال بالدين. وعند الوقف بيكون عندنا وقف يسمى وقف عارض للسكون، وهذا بيكون حكمه أنه يجوز للمقرئ أن يأتي بحركتين عند الوقف أو بأربع حركات أو بست حركات، بسموه وقف عارض للسكون. لا بسموه وقف عارض للسكون لأن السكون عرض على الحرف الأخير الذي جاء بعد حرف المد، فهو ليس سكونا أصليا. يعني لما الواحد قال بالدين سكن النون، هل النون هذه في الأصل ساكنة؟ لا، هي في الأصل مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فلذلك بسموه مد عارض للسكون لأن السكون ليس أصليا، ولأن السكون ليس أصلي فبيكون عندنا هذه الأمور الثلاثة، أنه إما أن نأتي بحركتين في مده أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو بسموه باصطلاح لأهل التجويد بسموه قصر أو مد أو توسط، أو قصر طول أو توسط، يعني بيكون هيك، هذا حكم المد فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was explaining some of the rules of recitation for the first verse, and he started off with the first word أرأيته with the letter راء, and he started to talk about when it is مفخم, which is a heavy letter. So in linguistic term, there's a thickness and heaviness when it's pronounced, and when it's مرقق, which means when it is a light letter where we apply some form of thinning in the pronunciation. So for حرف الراء, it is مفخم when there's a فتحة or ضمة on it, and it is مرقق when there's a كسرة on it. Then Sheikh moved on to the second word, الذي, and he said the ذال in this word is a حرف لثوي, and حروف اللثوية is the ذال, the ثاء, and the ضاء. And we need to be careful again not to mix up between those letters because they do have some form of similarity where one pronounces it from. And then the Sheikh moved on to the third word, يكذب, and he also explained that the ذال over here has a شده on it and it's من حروف اللثوية. So we need to be careful not to mix it as well with another letter like الزاي, because a lot of people may mispronounce the word, and this may also change the meaning or not give the word the right meaning. And then Sheikh moved on to the final word in this verse, بالدين, and the dal over here has a shadda on it, and it's very important to differentiate the dal with the ta, because the ta is from حروف الهمس. However, the dal is, the Sheikh explained, is from حروف القلقلة. So when there's a sukun and jahar, when there's a with a sukun on it, you need to give emphasis to the letter. So it's very important to differentiate the dal from the ta. And finally, in this letter, as we mentioned in previous episodes, there's mad arid lissukun because the final letter in this word, the noon, originally, as you can see in the literature and the writing of the Quran, there's a kasra on it. But because we're stopping on this word, we are applying a sukun to it. So the Sheikh said that the scholars allow you to either apply 2 haraka in terms of mad or 4 or 6. Barakallahu fik, samahta Sheikh.
0: There is one also there that we maybe skipped, which is the ya in the word ara'ayta. Is a harfulin.
1: No.
0: Harfulin. Why it is harflin? It's not harf mad and lin. It is just harflin because it is sakina and before it there is fatha. If it is sakina before it kasra, then it would be harfu maddin walin. But because before it there is fatha, then it is harfulin.
1: And no. For this one, Sheikh, you also apply 2 harakat. Ara aida. شيخ لو تبين سننتقل الآن إلى يعني تبيين المعنى في هذه الآية
0: إن شاء الله. بس بحب أذكر مستمعينا أنه أمر التفسير لا يكون بالرأي.
1: نعم.
0: لا يكون التفسير بالرأي. الإنسان الذي يقول يتكلم في القرآن برأيه لو كان أصابا فهو مخطئ، لأنه تكلم في القرآن برأيه. نحن هلأ من وراء الميكروفون ما منتحذر في تفسير الآيات، ما منعتمد على آرائنا في تفسير الآيات، إنما نذكر ما ذكره علماء التفسير الذين يعني مضوا والذين لهم باع في هذا الأمر. فنحن بنعتمد كلام في بيان المعاني الواردة في كتاب الله عز وجل، في بيان المعاني، معاني الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. فأنا بنبه يعني تنبيه شديد على أنه الإنسان أبدا يتجنب أن يتكلم في كتاب الله معتمدا على رأيه، معتمدا على رأيه. بس نذكركم على سبيل المثال، يعني سئل مرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا الأب، فقال سيدنا أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا سيدنا أبو بكر وكان يتكلم اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة كان يتكلم اللغة العربية، ومع ذلك كان يتجنب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل معتمدا على هواه ورأيه.
1: Yes, dear listeners, Sheikh Fawaz raised a very important point and a strong warning and caution to each and every one of us that when it comes to the explanation of the meaning of the verses of the Quran, you cannot explain these meanings based on your own opinion or based on what you assume it may mean. Even if you get it correct in terms of this assumption or this opinion, still this is something that you should refrain from, because only one who has acquired this knowledge with the right sanad should provide the explanation. And Sheikh Fawaz even said Our great companion, the best of all companions, Abu Bakr as-Siddiq, gave an example and he said, how will I be protected if I were to talk about something which I do not know about when it comes to the explanation of the meanings of the verses of the Quran? Tafadhal Sheikh.
0: Barakallahu feekum. So Allah Ta'ala yaqul ara'ayta alladhi yukathibu bid-deen, yani hal araftahu. أرأيت بمعنى هل عرفت، هل علمت، الذي يكذب بالدين، بالدين هنا المراد الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. الكلمة الدين تأتي بعدة معاني، من معاني الدين الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يعني يوم الحساب. فأرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين، يعني الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. نعم.
1: So the listener Sheikh was explaining the meaning of the first verse from this surah, and he said it means literally, have you seen he who belies the religion? And he explained that what that means is that the one who disbelieves and denies the judgment in the hereafter and the reward and punishment for one's deeds. So the first part of the verse talks about, it's a form of a question, أرأيت, do you know who is the one who contradicts the religion? If you do not know, then the description of what this is found in the second verse. Sheikh,
0: It has been mentioned that this verse was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regarding Al-Asi ibn Wa'il. And some scholars said he was Al-Walid ibn al-Mughira. And both of them were kuffar.
1: Subhanallah.
0: Now.
1: سننتقل الآن شيخنا إلى الآية الثانية لو سمحتم أن تبينوا الأحكام.
0: قال الله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك كمان الذال حرف لثوي، مهم أن لا نخلطها بحرف الزاي، يعني أن لا نلفظ حرف الزاي بدلا منها، فنقول فذلك، هذا خطأ. فذلك الذي، كذلك الذي كمان حرف لثوي، ننتبه على هذا الأمر كتير مهم. يدعو اليتيم، يدعو اليتيم عنا بالأخير كمان مد عارض للسكون، يعني فيه الحركتين والأربعة والست حركات، يعني في الواحد يقول اليتيم، اليتيم هذا المراد بالأربعة، اليتيم هذا المراد بالست حركات. ففي الواحد يقرأ هيك ويقرأ هيك ويقرأ هيك. لكن إن بدأ يعني بالحركتين لهذا المد الذي يقال له مد عارض للسكون بده يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالأربعة يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالستة يستمر فيه إلى نهاية القراءة. يعني مش مرة يقرأ بالحركتين ومرة بالأربعة ومرة بالستة، يعني بارك الله فيكم.
1: وشيخ هذا كمان نفس الشيء للمد الطبيعي والمتصل.
0: المد الطبيعي على طول حركتين. أما المنفصل في الواحد يقتصر على الحركتين، كمان إذا بلش حركتين بيستمر فيه على الحركتين. نعم.
1: بارك الله فيك. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the second verse of this surah, and he again repeated in the first word فَذَلِكَ. Harf al-dhal is harf lathawi, same with the second word al-ladhi, and then he moved on to the last word al-yateem, and of course, as we explained in the previous verse, there's mad harid lissakoon, so it's either two harakat, four harakat, or sit harakat. And Sheikh also added a very important benefit that if you were to apply either two harakat, four harakat, or sit harakat for this mad, you must be consistent in the number of harakat that you give for this mad in the rest of your recitation. Barakallahu fiqh shaykh, law nubayyin ma'na hadhihi al-ayah.
0: الله تعالى يقول فذلك الذي يدعو اليتيم، الله تعالى يعلم نبيه بصفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، فقال الله فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم، يقول البخاري نقلا عن مجاهد يدعو يعني يدفع عن حقه، بمعنى يظلمه ويقهره كما قال قتادة، يعني بمعنى أنه يدفعه بعنف، بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله. بيقول الإمام القرطبي في كتابه يعني التفسير، بيقول وكانوا يعني هؤلاء في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أحكام الميراث، فنحن كمسلمين وهلأ عرب مسلمين نشتغل بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه بما يتعلق بالميراث.
1: So, dear listeners, Sheikh Fawaz was just explaining the meaning of the second verse of this surah, which literally means, that is the one who shoves the orphan. And Al-Bukhari said in his Sahih that Mujahid said that yadu'u shoves, it means to do injustice to the orphan and to oppress him. And Al-Qurtubi also said that they used to not give inheritance to women and children, saying the one who lunges with the spear and strikes with the sword is the one who gets the money. And the Sheikh added a very important benefit, that the rules of inheritance in the religion of Islam, we must take them as they were brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we must apply them in that manner. We shouldn't do as we may see fit. We must follow the rules of the religion. Sheikh, لو تبين لنا شو معنى اليتيم باللغة العربية.
0: اليتيم بيقول العلماء هو الذي مات والده. الذي مات والده يقال له يتيم. يعني إذا كان الولد الذي هو دون البلوغ توفى الله والده هو بعد دون البلوغ هذا يقال له يتيم. أما إذا مات والداه طبعا بيكون يتيم لكن بيكون إسا له صفة زائدة فبسموه هيدا لأنه مات الوالدان بسموه لطيم إذا مات الوالدان يعني هو أكيد ضمن بعده ضمن اليتم لأنه والده مات فسواء كان انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم يعني سواء مات والداه يعني الأب والأم أو مات والده هذا اسمه يتيم لكن إذا مات الوالدان صار هو في حال أشد من اليتم اللي هو صار بسموه لطيم ثم إذا بيقولوا إذا ماتت الأم دون الوالد هم ما بيقولوا يتيم بيقولوا عنه عجي
1: عجي
0: أيوة
1: سبحان الله
0: نعم لكن هون المراد اليتيم يعني الذي مات والده سواء انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم.
1: So the listener Sheikh was also explaining what the meaning of the word yatim means in the Arabic language, and he said that it means the child whose father has passed away. And if the child, both the parents of the child have passed away, then he'll be referred to as latim, which is sort of a higher classification than yatim. So he's still a yatim, but there's more to it that goes to that meaning. And also, if his mother passed away, he's not considered a yatim. So that was a very important clarification. Barakallahu fiqh, Shaykh. InshaAllah, Shaykhna al-Kareem, بننتقل للآية الثالثة من سورة الماعون.
0: الله تعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هلا في هذه الآية ما كتير في أحكام لكن يوجد حرف لابد كمان من التنبيه عليه لا سيما للذين هم نشأوا في هذه البلد يعني ليسوا في بلاد عربية منهم معتادين على النطق بهذا الحرف نطقا صحيحا اللي هو حرف الضاد. الضاد مخرجه ليس نفس مخرج الدال يعني الضاد والدال لا يلتقيان في المخرج ليس للضاد نفس المخرج مع الدال لكن بتختلف بالصفة لا إنما يختلف عن الدال في المخرج مخرج الدال طرف اللسان ومخرج الضاد حافة اللسان يعني نحن اللسان له طرفان أيسر والأيمن وله هيدي الحافة عفوا له حافتان اللسان له حافتان الحافة اللي هي اليسرى واليمنى وعندك الطرف اللي هو من أمام مما يلي الشفتين مما هو قريب من الشفتين هذا بيسموه طرف اللسان هذا مصطلح وعندك الحافتين اللي هي مما تلي الأضراس اللي هي من جانب الأضراس هيدي بيسموها حافة وهيدي بيسموها حافة. الضاد لا يخرج من طرف اللسان إنما الضاد يخرج من شو؟ من حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأهون أن تخرج من نان من الأيسر من الجانب الأيسر هذا أهون وهذا يعني وهذا أكثر عند الناس أهون أن تخرج من الجانب الأيسر وهذا هو الأكثر عند الناس لكن كمان يصح أن تخرج من الجانب الأيمن لكن هو أقل وأصعب من خروجها من الجانب الأيسر لكن عند بعض الناس الأهون أهون عليهم أن يخرجوها من الجانب الأيمن فهذا مخرج الضاد فمهم أنه أن لا نقول يحض بالدال إنما يحض إنما يحض من حافة اللسان مما يلي الأضراس اليمنى أو اليسرى نعم هذا بالنسبة لأمر الضاد هذا مهم لأنه كما ذكرت لا هذه الضاد لا توجد في لغة أخرى هذا حرف الضاد هذه خاصة باللغة العربية هذه خاصة باللغة حرف الضاد
1: لا.
0: لذلك بسموها لغة الضاد بسموا اللغة العربية لغة الضاد فمهم أن يأتي الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا يحض على لأنه فرق بين يحد من حد يحد وبين حض يحض هذا الحض يعني بمعنى الحث أما الحد يختلف يجعل للإنسان حدا فمهم أن يميز الإنسان بين الضاد وبين الدال وأن كذلك يميز بين الضاد وبين الظاء لأن البعض يأتي بالظاء بالضاد كالظاء بيقول لك يحظ مثلا يحظ أو يحظ مثلا لا يصح لابد أن يأتي بها بالضاد وين مخرج للضاد من حافة اللسان على الأضراس إما من جهة اليمنى أو من جهة من الجهة اليسرى هذا بالنسبة للضاد على طعام المسكين كمان في عنا في آخر الكلمة في عنا مد عارض للسكون كمان مثل ما ذكرنا فيه الحركتين والأربعة فيه القصر يعني والتوسط وفيه الطول نعم والله تعالى أعلم
1: بارك الله فيك شيخ سعدي listeners we are now on to the third verse of Surah Al-Ma'un and Sheikh Fawaz was explaining to us the importance of the letter Dad in the Arabic language because in fact there is no such letter that is similar in any other language and that's why he added the benefit that subhanAllah the Arabic language is sometimes referred to as Lughat al-Dad so in this particular word Sheikh was saying that we must be careful not to pronounce it as a dal. And also in other words, because harf al-dad is from a particular area in terms of where you are to pronounce it from, which is different than harf al-dal. And the way the Sheikh explained it is you are to pronounce the letter dad from when your tongue hits your teeth, either on the left side or
0: the side of the tongue.
1: The side of the tongue on it, either the left or
0: the molars, right. But not the front teeth.
1: Not the front teeth.
0: The molars.
1: The molars.
0: The right side or the left side.
1: And that helps, Sheikh, as well, in differentiating it from the dal, which is normally from the front.
0: That's right, exactly. No.
1: And then he moved on to the final word, and miskeen, and he explained again that we have a mad. عارض للسكون which is either two حركات four حركات or ست حركات شيخ لو تتفضل وتبين معنى هذه الآية بارك الله فيك
0: يعني الله تعالى يبين صفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين وأنه ذكر من صفاته أنه يدعو اليتيم ثم ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين يعني لا يأمر بإطعام المسكين لا يحض على طعام المسكين يعني لا يأمر هون طعام المراد به الإطعام يعني لا يأمر ولا يحث ولا يحض على إطعام المسكين ليش لا يحث لبخله ولتكذيبه بالجزاء لأنه هو لا يؤمن بالآخرة وهذا يا أحبابنا بذكرنا بأنه العقيدة هي الأساس في كل عمل تقوم به من أمور الطاعات يعني لولا العقيدة ليش الواحد بده يصلي لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصلي لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصوم كذلك ليش بده يطعمي إنما هو يطعم المسلم يطعم بسبب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة ويصلي لاعتقاد

0: هذا المسلم هكذا يفعل. أما هذا الذي الله تعالى وصفه بأنه لا يطعم لا يحض على طعام المسكين، هذا ليش لا يحض، لا يحث، لا يأمر بالإطعام؟ لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء، فهم لا يفعلونه وإن قدروا على فعله، ولا يأمرون به إن كانوا يعسرونهم عن إطعام المسكين، لا يأمرون الذي هو موسر بإطعام المسكين.
1: So the listeners, Sheikh Fawaz explained the meaning of the third verse of this surah, and he said that the literal meaning is that, and he does not command feeding the indigent, that is, he does not urge feeding the needy because he disbelieved in the reward and the punishment of the on the day of judgment. And Sheikh explained something very important, that we as believers, we believe in God, and that is why we perform our obligations. Because when we perform our obligations, we're seeking the acceptance of those actions from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this case, Sheikh then went on to say, so they did not feed the needy even when they were able to, and they did not even encourage it. So they didn't even encourage others when they did not have the means themselves to feed the needy. Hence, they did not order feeding the needy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to always feed the poor and be among the good people in this nation, inshallah, to benefit our Muslim ummah. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية اللي بعدها في هذه السورة. الله يبارك فيك.
0: الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلا لأنه نحن عم نوقف بين الآيات، فلذلك عم هلا وصلنا هاتين الآيتين، لأنه لا يتم المعنى إلا المعنى الصحيح لهذه الآية رقم أربعة إلا بإيراد الآية التي هي رقم خمسة. فهون المراد فويل للمصلين. ما هو الويل؟ الويل هو الهلاك الشديد، العذاب الشديد، العذاب الشديد لمن؟ لأولئك الذين الذين هم لاهون عن صلاتهم، يعني هم يلتهون عن صلاتهم، يؤخرون الصلاة، يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، معناته يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الصلوات في أوقاتها. هذا يعني قال به بعض العلماء. وقال ابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لأنه منافقين، شو هو النفاق؟ هو أن يضمر الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، فهو حقيقة لا يؤمن بيوم الجزاء. فإنما كان هو يصلي، إذا كان يصلي كان يصلي رياء، كان يصلي لأجل أن يقال عنه بأنه مسلم، لكن هو في الحقيقة ما كان مسلما. فبيقول ابن الجوزي أن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت في هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لما يكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا. فذلك قوله الذين هم يراءون، التي ستأتي بعدها إن شاء الله. نعم.
1: Barakallahu feek, Sheikh. So the listeners, Sheikh was explaining the meaning of the next two verses in this surah, and we'll speak about the ahkam shortly for these two verses. And Sheikh mentioned that al-wail over here is the extreme torture. So subhanallah, the very important part of these two verses, which the listeners must also understand, is that you, whilst in recitation you can stop between the two verses, it is better to continue when, for instance, we're explaining the meaning, so that one doesn't misunderstand what is the true meaning of these verses. So in this verse, severe torture shall be for those who are forgetful about their prayer, and thus they pray after the prescribed time. And Sheikh mentioned that Ibn al-Jawzi said that this ayah was revealed about the hypocrites, the munafiqeen, who do not hope for reward for performing their prayers and do not fear punishment for

0: or leaving them out. And he mentioned that the meaning of the munafiq here is that they used to have the wrong belief in their heart, but they used to show to others that they have the correct belief. And obviously they did this for riya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that.
1: Sheikh, as for the rules of the
0: recitation,
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ فَوَيْلٌ تَنْوِينَ عَنَّا عَلَى اللَّامِ. ولما منشوف تنوين بده لابد أن يكون عندنا حكم من أربعة أحكام، إما الإظهار وإما الإدغام، يعني والإدغام بقسميه، إما أن يكون إدغام بغنة أو إدغام بلا غنة، وإما الإقلاب وإما الإخفاء، وهذا كله يعرف بحسب الحرف الذي بعده. فإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الحلق بيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بغنة بيكون عنا إدغام بغنة، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بلا غنة بيكون عنا إدغام بلا غنة، وإذا كان الحرف الذي بعده حرف الباء يعني هذا حرف الإقلاب بيكون عنا إقلاب، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإخفاء بيكون حكم التنوين هنا الإخفاء. فهون لو نظرنا نرى أنه بعد التنوين أتى حرف اللام في قوله للمصلين، فهون اللام تعد من حروف من أو أحد حرفي الإدغام بلا غنة، لأنه حرفي الإدغام بلا غنة هي اللام والراء. فهون شو بيصير عنا؟ ندغم النون التي هي في التنوين، لأن هو التنوين عبارة عن شو؟ عبارة عن نون ساكنة لكن تثبت لفظا لا خطا، تثبت لفظا لا خطا، باللفظ التنوين يلفظ نون ساكنة، فهذه النون الساكنة اللي هي متضمنة بالتنوين تدغم في اللام لكن إدغام بغير غنة، بسموه إدغام كامل، بسموه إدغام كامل لكن بلا غنة. فهكذا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين مر معنا أنه ذا الحرف لثوي، هم عن ميم ساكنة كمان، بس نشوف الميم الساكنة بيكون عنا أحد أحكام ثلاثة، إما بيكون عنا الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء بحسب الحرف الذي بعدها. إذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار فبيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعدها الميم بيكون عنا إدغام، وإذا كان الحرف الذي بعدها الباء بيكون عنا إخفاء. فهون عنا إظهار شفوي، هم يعني لا ما بيكون في عنا غنة، الذين هم عن صلاتهم. النون الساكنة كمان بس نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام، هيدي الصاد التي أتت بعدها من حروف الإخفاء، فإذا النون هون بتكون بحالة الإخفاء، فتلفظ عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون، بيكون عندنا الميم كمان في صلاتهم، ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإظهار، فبتكون هون الميم حكمها إظهار شفوي. ساهون الوقف عليها بيكون بالمد الذي يقال له مد عارض للسكون، إما بالقصر من يعني بالحركتين أو التوسط الأربعة أو بالطول اللي هو ست حركات.
0: بارك الله فيك سمحت الشيخ. So dear listeners, Sheikh was explaining the rules of recitation for the fourth and fifth verse from this surah, and he mentioned that when we have a tanween like in the word فَوَيْلٌ, that it's either one of four rules. It's either idhar, idgham, ikhfa, or iqlab. And what determines what rule applies is the letter that follows the tanween. So in this case, we have the letter lam, which we know is from huruf al-idgham. And specifically in idgham, we have two categories. We have idgham bi-ghunna and idgham bila-ghunna. And this one falls under the second category, bila ghunna, because the two letters for idgham bila ghunna are lam and ra. And then Sheikh explained in the following verse, al-ladhina, again, al-dhal is min huruf al-lathawiyya. And he mentioned the rules that apply for al-mim as-sakina. And in this case, it's three rules that apply, either idhar, idgham, or ikhfa. And again, what determines which rule applies is the letter that follows it. So in this case, we have the letter ayn, which is from huruf al-idhar. So hum an salatim. So you'll stop and pause on the letter mim. You wouldn't apply any idgham or ikhfa to it. You tadhhara, so you give it its true character, and you move on to the following word. And then with the noon as-sakina, Sheikh also explained over here that the reason why we don't stop and say an salatihim, we say an salatihim, is because the following letter, the sad, is from haruf al-ikhfa. And then finally, in the last word, sahun, again, the Sheikh mentioned, like how we mentioned in other previous verses, that over here we have mad arid lissukun, which is either two harakat, four harakat, or sit harakat. سمحت الشيخ إن شاء الله بننتقل على آية رقم 6 من سورة الماعون لو تتفضل
1: الله تعالى يقول الذين هم يراءون هذه صفة لمن توعدهم الله تعالى بالويل وأنهم يراءون في صلاتهم مثل ما ذكرنا كلام ابن الجوزي سابقا أنه قال هذه نزلت في المنافقين كانوا إذا مع لما يكونون مع رسول الله يصلون رياء يراؤون بصلاتهم يظهرون للنبي أنهم يصلون وأنهم إذا كانوا في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلوا هلأ لكن في شيء بالشرع اسمه الرياء والرياء هو من كبائر الذنوب هذا الرياء هو العمل أن يقصد الإنسان بأعمال البر والطاعة مثل الصلاة والصوم قراءة القرآن يقصد بعمله لأعمال البر مدح الناس وإجلالهم هذا اسم الرياء وهذا يحبط الثواب وهو من كبائر الذنوب يعني بكل الأحوال لو لم نتكلم يعني الأمر أنه يتعلق بالمنافقين المسلم الذي يرائي بأعمال الطاعة هذا بيكون يعد مرتكبا لذنب كبير اسمه الرياء سماه النبي الشرك الأصغر وهذا الرياء يحبط ثواب الصلاة أو ثواب الطاعة يحبط ثواب الطاعة التي دخلها الرياء فلا يكون له في هذه الطاعة أجر عند الله عز وجل فالإنسان حتى ينال الأجر من الله عز وجل في عمل الطاعة الذي يقوم به هذا المسلم لابد أن يكون يقصد بعمله هذا مرضاة الله عز وجل يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى يقصد أن ينال الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة فهذا الرياء اللي هو ضد الإخلاص هذا يعد من كبائر الذنوب نعم
0: So the listeners, Sheikh was just explaining the meaning of the sixth verse, and inshallah we'll talk about the rules of the recitation thereafter. And what the sixth verse means is those who show off to be seen. And subhanAllah, there were those, when they were with the Prophet sallallahu alayhi wasallam, they would pray with riya, yani with insincerity. And when they were not with the Prophet sallallahu alayhi wasallam, they would not pray at all. So this is evident, it's proof that they were only praying to seek the madah, the reputation and you know the good talk from the people about them for their actions. And Sheikh mentioned that insincerity, ar-riya, is among the major sins. It is one of the sins of the heart, and it is intending by the good deeds, such as prayers, fasting and reciting Quran, to be praised and respected by people, which removes the reward of the deed by having insincerity. It is the opposite of al-ikhlas, sincerity. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that ar-riya is a shirk al-asghar. So subhanAllah, he was likening it in terms of it being a major sin to the small shirk. So we must be careful from being among those who are insincere. We must always have the right intention and be sincere so that we receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا لو بنبين إن شاء الله الأحكام التجويد في هذه الآية.
1: الذين مرتين حرف لثوي لابد من أنه أن يأتي بالذال من مخرجها ولا يأتي بالزاي بدلا عنها، يعني لا يبدلها زايا، ليس له، لا يجوز. الذين هم، الميم هنا ساكنة أتى بعدها ياء، الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم، فهون عنا إظهار شفوي، معناته الغنة الميم لا تعطى غنة يعني عند النطق بها. الذين هم يراءون، الراء مفتوحة فإذا هي مفخمة، وعنا هون مد يقال له مد متصل وحكمه أنه واجب، فإذا متصل لاتصال المد بحرف الهمزة، يعني في كلمة واحدة، فعندي حرف المد أتى بعده همزة في كلمة واحدة، هذا اسمه مد واجب أو مد متصل. ليش قلنا متصل؟ لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة، وهذا يمد 4 حركات أو 5 حركات. ثم يليه بعد ذلك اللي هو المد عارض للسكون اللي هي 2 أو 6 حركات.
0: بارك الله فيك سماحة الشيخ. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the 6th verse of Surah Al-Ma'un, and he started off with the ذال in كلمة الذين, which is a حرف لثوي as we explained previously, followed by الميم الساكنة, so the ميم that has no حركة on it in the second word هم. And we know that with الميم الساكنة, we look at the next letter to determine what rule applies. And in this case, it's a ya. And of course, over here with the ميم الساكنة specifically, the ya is, you apply اظهار to it, separate to when there's a ya with تنوين, because we know that is when there's idgham with the تنوين. So we must always differentiate between the rules that apply between تنوين and ميم ساكنة. Because subhanAllah, Sheikh, even myself sometimes, I think ya automatically idgham بغنة, but no, with ميم ساكنة, it's idhar.
1: It's idhar شفوي.
0: And then we have the following word, يراؤون. Over here, there's mad متصل because there's a mad within the same word. And over here, we apply 4 harakat. And then Sheikh also mentioned that there's mad عارض للسكون for أونة, the final part of this word. So it's either 2, 4, or 6 harakat. سمحت الشيخ, لو بننتقل هلأ لآخر آية سبحان الله من هذه السورة, سورة الماعون, تفضل.
1: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون. ويمنعون, عندنا هون الواو هيدي حرف مد, مد ولين الواو هنا, ويمنعون مش الواو الأولى, الواو الثانية. أما الواو الأولى حرف, ليس حرف مد ولا لين. أما الواو الثانية في ويمنعون حرف مد ولين, لأنه ما أتى بعدها لا همز ولا سكون حكمها أنها مد طبيعي. شو مد الطبيعي؟ يعني هو عبارة أن تأتي بحركتين في مده ولا تزيد, بس يعني ما عندك سبب للزيادة. ويمنعون الماعون, الماعون في عنا كمان الألف هي حرف مد, وبعدين عنا المد عارض للسكون.
0: So dear listeners, the rules of recitation that apply to the 7th verse, as Sheikh was explaining, for وَيَمْنَعُونَ, over here with the second waw after the عين, there's حرف مد لين for this one, so you apply 2 harakat, and followed by this you have كلمة الماعون. So Sheikh was saying when we have the alif, there's a mad for that, and then followed by عون, we know that there's مد عارض للسكون, which is either 2 harakat, 4 harakat, or 6 harakat. سمحت الشيخ, لو بتبين لمستمعينا الكرام معنى هذه الآية.
1: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون. يقول البخاري رحمه الله نقلا عن مجاهد والماعون المعروف كله, وقال بعض العرب الماعون الماء, ويقول عكرمة أعلاها يعني أعلى ما يسمى المعون الزكاة المفروضة ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة هذا يدخل في المعون هذا أعلاها. قال وأدناها عارية المتاع عارية المتاع هذا أدنى المعون فهؤلاء يمنعون المعون فلا يقومون بدفع ذلك فلا يقومون بدفع ذلك.
0: So the listener Sheikh was explaining that the meaning of the seventh verse of this surah, the final verse, is literally and they prevent the giving. And Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Ma'un means the good doings entirely. Well, while some Arabs said that Al-Ma'un is the water, and Akrima said that the maximum of it is paying the obligatory zakat, and the minimum of it is lending to others. بارك الله فيك سمحت الشيخ
1: آمين آمين وفيكم
0: الحمد لله يعني أفدتنا وأفدت مستمعينا الكرام في هذا البرنامج يعني إذا ممكن تعطينا دعاء الله يبارك فيك في الختام
1: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وأكرمنا بحفظه وأكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. And dear listeners, just remember the benefit from this surah. Ensure that you do not belie the religion, that you look after the orphans, that you feed the miskin, and that you pray the prayers in the prescribed time, and avoid riya, insincerity. Be always sincere in your actions. And always be among those who give so that they achieve the rewards and they enter paradise without prior torture. Allahumma ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. نبدأ اليوم معكم في قراءة هذا الكتيب مختصر شعب الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه أمهات المؤمنين. وبعد، فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده وناصح عباده وعلامة زمانه

ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأنه بصدد إحاطة علمه بتفصيلها عددا، وتأخر الجواب لأسباب وعوارض، فحين طال الزمان وكثر التكرار أحضر كتاب شعب الإيمان للإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 6 مجلدات لنقلها بذاتها. قال: فوجدتها متفرقة في جميعها، لم يجمعها أولا في الخطبة ولا في المجلد الأول، ثم اعتنى بتفاصيل شروحها، لكن فرقها في جميع الكتاب، فدعته الضرورة إلى أن يجمعها من مجموعها ويجعلها مختصرة كرؤوس المسائل، ويقنع باستدلال آية من كتاب الله أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما زاد في بعض الشعب آية أو آيات أو حديثا أو كلمات أو حكاية أو حكايات أو بيتا أو أبياتا لم يذكرها، وقد بوبها 77 بابا. قال: أنبأنا بجميعها وجميع الكتاب المنقول هذا منه جماعة، منهم الشيخ العالم مسند العراقي رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر المقرئ البغدادي بها، والقاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي من دمشق. قالوا جميعا: أنبأ الشيوخ الرواة أبو محمد الأنجب بن أبي السعادات بن محمد بن عبد الرحمن الجامي، وأبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله المارستاني، وأبو القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. قالوا جميعا: أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر الزنجاني في صفر 62 و500. قال: أخبرني الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، قال: أخبرني جدي الإمام أبو بكر. قال: وأخبرناها عاليا عددا مسند الوقت أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي إجازة عامة إن لم يكن خاصة. قال: أخبرنا حافظ بغداد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ومفتي خراسان

0: أبو سعد عبد الله بن أحمد بن عمر الصفار النيسابوري إجازة خاصة. قالا أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي وجماعة قالوا أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليهم أجمعين. قال الأول: الإيمان بالله عز وجل لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني: الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليهم أجمعين وسلم لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال مكتوب عندكم جبرائيل بصح جبرائيل وجبرائيل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الثالث: الإيمان بالملائكة للآية والحديث المذكورين. الرابع: الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وللآية والحديث المذكورين أيضا. من أعظم أمور الإيمان الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسول الله، والإيمان بالملائكة الكرام، والإيمان بالكتب، والإيمان بالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. الخامس: الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل لقوله تعالى: قل كل من عند الله، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذه القصة التي وردت في الحديث الشريف حصلت بعد وفاة سيدنا آدم وبعد وفاة سيدنا موسى عليهما السلام. وهنا قول سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، لم يكن على سبيل العتاب ولا على سبيل التوبيخ ولا على سبيل الملامة، إنما على سبيل المباسطة، والمباسطة هي المزاح الخفيف. لا يجوز أن يعتقد بأن نبيا يسفه نبيا آخر. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام قال: فحج آدم موسى. وسيدنا آدم قدر الله عليه في الأزل أن يأكل من تلك الشجرة، فأكل منها فكانت سببا لخروجه من الجنة. وفي ذلك دلالة على أنه يجوز في حق الأنبياء المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ودناءة، أما الكفر والكبائر وصغائر الخسة هذه مستحيل على الأنبياء أن يقعوا بها. أما المعصية الصغيرة التي حصلت من سيدنا آدم من أكله للشجرة لم تكن كبيرة ولم تكن صغيرة فيها خسة ودناءة، إنما كانت صغيرة ليست فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن الأنبياء الكرام يتوبون منها فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، فما حصل من سيدنا آدم أو ما حصل من سيدنا داود عليه السلام، هذه المعاصي الصغيرة لم تكن فيها خسة ولا دناءة ولم تكن من قبيل الكبائر. وهنا قوله: وخط لك التوراة بيده، ليس المراد باليد الجارحة لاستحالتها على الله تعالى. كلمة اليد في اللغة العربية لها عدة معان، تأتي بمعنى العهد كما أخبر الله تعالى في القرآن: يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله. هؤلاء الصحابة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة باليد، الرجال كانوا يصافحون رسول الله باليد، يبايعونه بالمصافحة. فأنزل الله تعالى قوله: يد الله فوق أيديهم. واليد تأتي بمعنى القوة كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وتأتي بمعان أخرى، فلا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بجارحة كالإنسان، فمن نسب ذلك إلى الله تعالى فهذا ما عبد الله تعالى. من اعتقد أن الله تعالى له يد جارحة هذا ما عبد الله، هذا عبد شيئا تخيله في مخيلته وأوهامه فعبده. أما الله تعالى قال في حق نفسه: ليس كمثله شيء. أما الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه فهي عديدة، وهي 104 كتب، أشهرها القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. وهناك 50 كتابا أنزل على سيدنا شيث ابن نبي الله آدم عليه السلام، و30 كتابا أنزل على نبي الله إدريس عليه السلام، و10 كتب أنزلت على سيدنا موسى غير التوراة، و10 كتب أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيكون المجموع 104 كتب. القرآن الكريم باللغة العربية، وأما الإنجيل فقد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام باللغة السريانية، وأما التوراة فأنزلت على سيدنا موسى عليه السلام باللغة العبرية، وأما الزبور فقد أنزل على نبي الله داود عليه السلام، وقد اختلف فيه هل هو بالعبرية أم بالسريانية. قوله عليه الصلاة والسلام: قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، المعنى كتابة ذلك، وليس المراد به التقدير الأزلية، فإن صفات الله تعالى أزلية بأزلية الذات. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء إلى آخر ذلك. لا يجوز اعتقاد أن تقدير الله تعالى يطرأ عليه تحول أو تبدل. تقدير الله تعالى أزلي، الله أزلي وصفاته أزلية، فكل ما قدره الله تعالى قدره في الأزل. الله تعالى لا يجري عليه زمن ولا على صفاته، لذلك اقتضى التوضيح. اللوح المحفوظ كتب فيه بكل اللغات، وكتب فيه ما يحصل معنا وفي الدنيا بالتفصيل، كل شيء، حتى لو رفعت يدك إلى رأسك وأنزلتها هذا مسجل في اللوح المحفوظ، كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ. أما ما يحصل من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار في الآخرة فقد كتب بالإجمال، لم يكتب بالتفصيل، كتب بالإجمال، لأن حياة أهل الجنة باقية ليست فانية، أهل الجنة يبقون فيها من غير انتهاء لحياتهم، لا نهاية لحياتهم، وعذاب أهل النار لا نهاية له، يعذبون ويعذبون إلى ما لا نهاية. قال: وبالإسناد المذكور أنشدنا الإمام أبو بكر البيهقي قال: أنشدني أبو الفوارس جنيد بن أحمد الطبري قال: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. الإيمان باليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده، يعني النبي يحلف بالله تعالى، والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه لا يسقيه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته من تحتها وقد رفع أكلته، وقد رفع أكلته يعني لقمته إلى فيه، إلى فمه يعني، لا يطعمها. الحديث يطعم يعني يأكل، لذلك من تعلم الشرع لا يستعمل هذه العبارة في غير موضعها. العاميين بيقولوا للناس الله يطعمك حجة، يطعم يعني يأكل، هذه العبارة فاسدة، إنما يقال له الله يرزقك حجة. لو استعمل عبارة يطعم ما في ضرر، الله يطعمك ما في ضرر، أما يطعم يعني يأكل، بس لو أبدل الفتح بالضم لسلم. قال السابع: الإيمان بالبعث بعد الموت، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ولقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح في حديث الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله. وهذا جزء من حديث جبريل عليه السلام لما أتى سيدنا جبريل متشكلا بصورة رجل، وكان من جملة الحضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. وكلما سأل وأجاب النبي يقول: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجبريل عليه السلام يعلم الإجابات كما أن النبي يعلم الإجابات، لكنه كان يسأل النبي لتعليم الصحابة. وليس معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا يعلمون الإيمان، إنما هذا على مزيد التأكيد، على مزيد التأكيد ليرسخ في الأذهان. قال الثامن: الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف، لقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح هو العرق، وهذا من جملة أهوال يوم القيامة. بعض الناس يغرقون في عرقهم، منهم من يصل به العرق إلى منتصف جسده، ومنهم من يصل به العرق إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق. وهذا العرق عندما يسيل من بعض الناس يوم القيامة لا يجري على الأرض، إنما يحيط به، أي يحيط بصاحبه، من غير أن يجري ويسيل على الأرض، يحيط بصاحبه. منهم من يغرق في عرقه، وهذا من شدة أهوال ذلك اليوم. عندما تدنو الشمس، تقترب الشمس من رؤوس العباد، حتى ما يكون بينها وبينهم إلا مسافة قصيرة قالوا كذراع. الشمس اليوم بعيدة عنا آلاف الأميال، فكيف يوم القيامة عندما تدنو من رؤوس العباد؟ الأتقياء يكونون في أمان، يكونون في ظل العرش، لا يتعرضون لهذا. نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل العرش. التاسع: الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة، ودار الكافرين ومأواهم النار، لقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإباضية، والذين هم فرقة من الخوارج، استدلوا بها على زعمهم على أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم. وهذه الآية تتكلم عن الكافر، لا تتكلم عن المسلم الذي ارتكب كبيرة. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل على أن من ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. أما هؤلاء الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر مخلد في نار جهنم. هناك فرق بين ارتكاب الكبيرة وبين استحلالها. مثلا شخص كان يشرب الخمر، مع اعتقاده بأن شرب الخمر حرام، هل هذا يكفر؟ الجواب لا يكفر. قال أهل السنة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أما إن ارتكبه من غير استحلال لا يكفر، لا يقال له أنت خرجت من دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. لا يغفر، لام عليها فتحة، لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. فلما سألوا قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فإن مات على الشرك فهذا لا يغفر له، أما من مات على الإيمان ولو أقل الإيمان، أما إن خسر الأصل فليس بمسلم عند الله تعالى. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. لكن قد تقرؤون عبارة في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي أصل الإيمان، لأنه إن نقص صار هذا الإنسان كافرا. عرفنا كيف؟ فإذا قرأت العبارة في كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان لا ينقص، لأنه إن نقص شو بيصير الإنسان؟ كافر. أما قول غيره يعني الجمهور: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، اللي بيكون مؤدي للواجبات مجتنب للمحرمات هل يكون مثل الذي يقع في المحرمات؟ طبعا لا، هيكون في فرق، هيكون في فرق بين الذي هو من أهل التقى وبين الذي هو من أهل المعصية. قال: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الحافظ السيوطي أنه ما من يوم يمر على القبر إلا وقال فيه: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب. فإذا دفن الميت المؤمن قال القبر له: مرحبا بك وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، وإذ وليتك فسترى صنيعي بك. فيتسع له القبر وينور بنور مد البصر، يرى مقعده من الجنة وهو في قبره. أما إذا دفن الكافر يقول له القبر: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، وإذ وليتك فسترى صنيعي بك. فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. شو يعني تختلف أضلاعه؟ تدخل عظام الجهة اليمنى في عظام الجهة اليسرى، ثم يقيض له 70 تنينا. التنين أكبر نوع من الحيات. فيخدشنه وينهشنه وهذا التنين كما جاء في الحديث لو أن تنينا نفخ في الدنيا ما أنبتت شيئا إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فنسأله تعالى أن يجعل قبورنا من رياض الجنة. قال العاشر: الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولحديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. أما قوله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمعنى ذلك إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي من أحببت أي من أحببت له الإيمان، ليس معنى ذلك من أحببته محبة قلبية. وهذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب لعمه أن يؤمن بالله، وكان يكلمه ويقول له: قلها يا عم ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. الله لم يشأ له الإيمان، فلما مات جاء علي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي: اذهب فواره، أي ادفنه. هو دافع عن النبي وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ورعاه وناصره، لكنه لم يؤمن به فمات على غير الإيمان. فأنزل الله تعالى قوله: إنك أي يا محمد لا تهدي، أي لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت لهم ذلك. كان النبي يحب لعمه أن يدخل في الإسلام، لكن الله تعالى مشيئته نافذة، ما شاء الله تعالى لأبي طالب أن يدخل في الإسلام. فقال الله تعالى مخاطبا نبيه: إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت لهم ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. فمن شاء الله له الإيمان سيؤمن، سيدخل في الإسلام. قال: وبه أنبأنا البيهقي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت جعفرا الخلدي بتسكين اللام يقول: سمعت الجنيد يقول: قال رجل لسري السقطي: كيف أنت؟ فأنشأ يقول: من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. قال: وبه أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا نصر محمد بن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا القاسم الشيرازي الواعظ قال: سمعت أبا دجانة يقول: كانت رابعة العدوية إذا غلب عليها حال الحب تقول وهذه كانت في أيام الإمام مالك ابن أنس. رابعة العدوية إن كنتم تسمعون بها، كانت ولية من الوليات، وليس كما يصور لكم البعض، إنما كانت صالحة زاهدة ولية. مرة أرادت أن تذهب إلى الحج وكانت فقيرة لم يكن لها مال، فجاءت إلى رجل غني يملك المال وعنده النوق وعنده الجياد، فقالت أعطني ما أذهب به إلى الحج، وهي أرادت أن يعطيها جملا أو حصانا تركبه وتذهب به إلى الحج. فظن هذا الرجل الغني ظن بأنها تريد المال، فوضع يده في جيبه وأخرج لها بعض الدنانير والدراهم ظنا منه بأنها تريد المال، فقالت له رضي الله عنها أنا ما أردت هذا، ثم قالت له أنت تأتي به من الجيب، يعني إن أردت المال تضع يدك في الجيب فتخرج النقود، وأنا أأتي به من الغيب، وعملت هكذا وأرجعت يدها مليئة بالنقود. هذه من جملة كراماتها رضي الله عنها. فكانت تقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحادي عشر، الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل لقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وهم من خشيته مشفقون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولحديث أنس رضي الله عنه فيهما لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. معنى الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة أن الله تبارك وتعالى قد يغفر لبعض عباده المؤمنين الكبيرة بالتصدق بنصف تمرة واحدة، قد يعتقه الله تعالى من النار التي استحق دخولها بكبيرة من الكبائر ارتكبها، وليس معنى ذلك أن كل من تصدق بنصف تمرة يغفر الله له الكبيرة، إنما هذه من باب الخصائص التي يخص الله تعالى بها من يشاء من عباده. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، يعني لا تبخل على نفسك من التصدق أخي ولو بالقليل، فإن المنع من التصدق أقل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تستقل العمل القليل ولا تستصغر الذنب، لا تقول هذه معصية صغيرة أتوب منها إن شاء الله أعمل الحسنات وأتوب منها أعوض، لا تدري قد يختم لك وأنت تعمل المعصية فيكون آخر ما عملت المعصية، فإياك والمعصية. ولا تستقل التصدق بالقليل فتكون فوتت على نفسك الأجر. ويروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من يقول يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه مرة دخل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فأسمعه الله تعالى أصواتهم فقالوا: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال: أخباركم أم أخبارنا؟ فقالوا: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال لهم: أما أموالكم فقد أخذها غيركم، وأما دوركم فقد سكنها غيركم، وأما نساؤكم فقد تزوجن بغيركم. قالوا: ما أنفقناه فقد وجدناه، وما خلفناه فقد خسرناه. ما أنفقناه فقد وجدناه، وجدنا ثوابه، وما خلفناه فقد خسرناه. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عنده أرض اسمها بيرحاء وفيها بئر ماء، يأتي النبي إليها ويشرب من مائها. فلما نزلت هذه الآية قال: بيرحاء هي أحب أموالي إلي، فتصدق بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين، يعني إشارة أنه أن يبقي شيء من أمواله للورثة حتى لا يكون عالة على الناس، ولكن كمان هو ما ينسى نفسه، يعني أن يتصدق لآخرته ويتبرع حيث يجد من أبواب الخير. والحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى ثم قال: بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، ولو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندماء. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد الذي كان من بني أمية، لا يجف فوه من هذا البيت، فمه يعني: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وسمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشونيزية، الهاتف يعني سمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، اسمه هاتف. فسمع صوتا هاتفا يهتف بالشونيزية، وهي مقبرة للصالحين في بغداد: وكيف تنام العين وهي قريرة، ولم تدري في أي المحلين تنزل. فذهب عنه النوم. سبحان الله. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بالحسنى على نية القبول والتوفيق. نقرأ الفاتحة ثم نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله. فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: نعيم الجنة.
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
0: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
0: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وبعد. وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بحسن الثواب في الآخرة ودخول الجنة والخلود فيها، فلا انقطاع لنعيمها ولا موت لأهلها. والله تعالى شاء البقاء للجنة كما شاء البقاء للنار، فلا يجوز عليهما شرعا الفناء. شاء الله بقاءهما فهما باقيتان. يقول ربنا تعالى في سورة البقرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وتكثر الآيات التي فيها إثبات خلود الجنة وأهلها في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ويقول ربنا في سورة الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ويخبرنا الحبيب محمد مفصلا لنا ومبينا خلود الجنة وأهلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. يفرح المؤمنون بما آتاهم ربهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. رواه الترمذي. أخي المسلم، أختي المسلمة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأكرمنا بما أكرم به عباده الأتقياء. اللهم إنا نسألك بجاه النبي محمد أن ترحمنا وتعفو عنا وتدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا الله.

0: نعيم الجنة.
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
0: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
0: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

أعزائنا الكرام، من الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو إذاعة الجالية الإسلامية، استمعنا وإياكم إلى برنامج نعيم الجنة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد. الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال: ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل: قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل. بعضهم يقوم نصف الليل، وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس
وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب،
فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة، قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم، فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم، هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر، وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم موقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا ما هذا؟ فقال استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دنس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق

عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن الضد والند والحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الجزر والمد، وعلى آله وصحبه وتابعيه أهل التقى والجد والجد. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس السابع من سلسلة السير للخير بعنوان الدليل العقلي على وجود الله جل وعز الجزء الثاني. This is the seventh lesson of the series Marching for the Good titled Mental Proof of the Existence of Allah Part 2. كنا درسنا ذكرنا في الدرس السابق سببين أو وسيلتين لتحصيل الحقائق، الحواس الخمس والخبر الصادق، وذكرنا أن الخبر المتواتر، الخبر الصادق والخبر المتواتر، وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة، ومنه ومن خبر الرسول المتواتر وغير المتواتر، وهو الصحيح والحسن. وذكرنا أن السببين الأولين الحواس الخمسة والخبر المتواتر يوجبان العلم الضروري، كالعلم بالملوك الخالية في الأزمان الماضية يعني، وفي البلدان النائية، كالعلم بهذه بالملوك الخالية التي مضت في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. مثلا هل رأينا أحدا يريد أن يسافر إلى أمريكا لأول مرة مثلا، فأخذ التأشيرة الفيزا وصعد إلى الطائرة ليسافر، ثم صار يحدث نفسه ويقول لعل هؤلاء يكذبون علينا بأن هناك مكانا يسمى أمريكا، لأنه لم يره بعينه ولم يلمسه بيده، فكيف يصدق؟ طبعا ما رأينا مثل هذا الذي أخذ التأشيرة واشترى بطاقة السفر يصعد إلى الطائرة ولا تحدثه نفسه، بل يكون عنده يقين كأنه رآها بعينه ولمسها بيده، يكون على يقين جازم. لماذا؟ لأنه بلغه هذا الخبر، يعني خبر وجود بلد اسمها أمريكا، أمريكا، لأنه بلغه هذا الخبر بطريق التواتر، فصار عنده جزم ويقين به كأنه رآه بعينه وكأنه لمسه بيده. لكن نتكلم هنا عن الخبر المتواتر وليس أي خبر. الخبر المتواتر هو الثابت على ألسنة قوم بحيث يستحيل بحسب العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء العدد الكبير يخبرون عن مشاهدة يرون أو يسمعون. وذكرنا أن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة يوجب العلم الاستدلالي الذي هو بقوة العلم الضروري. ذكرنا أن هناك علمان، أن هناك علمين، علم ضروري هذا يلتفت القلب إليه بدون تفكير بدون تعلم، وعلم اكتسابي نظري يحتاج إلى تفكر. فذكرنا أن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة يوجب العلم الاستدلالي، لكنه هو بقوة العلم الضروري في إثبات الحقائق. مثلا لو أن جمعا كبيرا من الناس نحو 1500 شخص رأوا نابوليون بونابارت، وهؤلاء الجمع الكبير الذي لا يتصور بحسب العادة تواطؤهم على الكذب أخبروا جمعا كبيرا من الناس، وهؤلاء كذلك الجمع الكبير أخبروا جمعا كبيرا، فعم الخبر وانتشر، فهذا يسمى متواترا، فيفيد العلم اليقيني القاطع الجازم بوجود هذا الرجل المسمى نابليون بونابرت. كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور أو يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت، يعني السالم سأل جابرا: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 من الصحابة كانوا موجودين ورأوا ما حصل من نبع الماء من بين أصابعه، من جلد، من لحم الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أصابعه. البخاري and Muslim narrated from the rout of Jabir that he said people were thirsty on the day of Hudaybiyah, and the Prophet صلى الله عليه وسلم had a kettle or a bowl of water from which he was making wudu. The people started coming towards him and he asked, what's wrong? They said, O Prophet of God, we do not have any water to make wudu or drink from except that which you now hold. The Prophet placed his hand in the bowl and the water flowed out from between his fingers, as if springs were there. We drank and made wudu. Jabir was asked, how many were you? He said, if we had been 100,000, it would have been enough. We were 1,500. فتصوروا هذا الخبر، هل هو متواتر؟ رآه 1,500. فهؤلاء فالألف والخمسمائة لو أخبر كل واحد منهم واحدا فيكون أخبر 1,500 مثلهم، و1,500 لو كل واحد أخبر واحدا، وطبعا عادة الشخص يخبر واحدا أو أكثر، فإذا جمع كبير رأوا وأخبروا جمعا كبيرا، وهذا الجمع الكبير أخبروا جمعا كبيرا، فصار الخبر متواترا، نبعه الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر متواتر لا يوجب إلا العلم الضروري، ليس فيه شك أبدا. فإذا ذكرنا، we mentioned in our previous lesson that there are two ways of attaining the knowledge of realities, the five senses and the true narration. And we mentioned the true narration is the متواتر narration and also the messenger's narration. And the five senses and the mutawatir narration, we said they necessitate necessary knowledge. It means there is no doubt about its validity. The messenger's narration, supported by miracles, necessitates acquired knowledge, which we said in this case is equivalent to the necessary knowledge. And we gave you examples of these things of the mutawatir, like the one that happened in Hudaybiyah, and about Bonaparte, that if a group of 1,000 people said that there was such a person, and then they, you know, told other people like them in large in number, then another, every layer of narration, there is a large number of people, then this becomes a mutawatir news or narration that would emphasize, that would like establish the presence or the existence of such a person in history. And concerning the places that people were never visited and they never, you know, stepped into, like, did you see any person who would travel to America for the first time, taking the visa and then gets on the plane? While in the plane, he starts talking about, you know, to himself, maybe they would have been lying about us. There is no such place called America. Have you seen a person does that after getting the visa and the plane ticket and get on, you know, on the plane, would start doubting about it? because he did not see America with his own eye and did not touch it? Of course not. The person would just be very sure that there is such a place, and that's why he got the visa, and that's why he got the plane ticket, and he is boarding the plane. Why? Why is he so sure of the existence of such a place, although he hasn't visited it yet? Because he got the news by tawatur. This news of the existence of America is a mutawatir narration, or information, or news. So he has certitude that as if he has seen it with his own eye or touched it with his own, hand. So those are examples

كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه, such as knowing that the whole of something is greater than its part. For example, a whole pizza is bigger than a slice of the pizza. No argument there, or else the price of the slice would be the same as the price of the whole pizza. So, and of course, the amount of food is different. So, in this, so this thing that is gotten by intuition, that necessitates the necessary knowledge. It's not arguable, not debatable. And whatever is confirmed, قال, وَمَا ثَبَتَ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَمَا ثَبَتَ بِالْإِسْتِدْلَالِ فَهُوَ اكْتِسَابِ. And whatever is confirmed by it through inference is acquired knowledge. يعني ما ثبت بالعقل بالدليل بالاستدلال بمقدمتين ونتيجة فهو اكتسابي ليس ضرورية. And whatever is confirmed by having two premises and a conclusion, so by inference, is called acquired knowledge. And here again is the chart of the means to definitive knowledge. هذا جدول أسباب العلم القطعي. تكلمنا عن الحواس السليمة وتكلمنا عن الخبر الصادق بفرعيه الخبر المتواتر وخبر الرسول, وتكلمنا أن خبر الرسول منه ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو ليس بمقبول أو مردود أو هو مردود. And we mentioned the five senses, and we mentioned the true narration being متواتر and messenger's narration, and we mentioned the narration of the messenger is of two types, also متواتر and non-متواتر, and the non-متواتر was, some of it was acceptable and some of it was rejected. Now, الآن ننتقل إلى في الجدول إلى العقل السليم. العقل السليم, the sound intellect, فقلنا بعضه يحصل العلم يحصل له بالبديهة. فهذا necessary, هذا علم ضروري لا يحتاج إلى التفكر, بل بمجرد التفات القلب إليه يحصل هذا العلم. And we said that by the sound intellect there are two types of knowledge that are obtained, the necessary knowledge which is by intuition, it doesn't need any pondering or reflection, as soon as the heart turns towards this information, it is obtained. والعلم الاكتسابي, acquired knowledge, والذي نحصل عليه بالاستدلال بمقدمتين ونتيجة, لا بد من التفكر. And the acquired knowledge is gotten by inference, and we need to ponder about them by having two premises and a conclusion. So this is هذا ما أردنا أن نقدم له أولا بسبل أو أسباب طريق العلم الوصول إلى الحقائق. And this is what we wanted to give as an introduction concerning the means to obtain the knowledge that has to do with realities. الآن نتكلم عن الأحكام العقلية, هذه كلها في المقدمة. العقل يحكم بأن من الموجود ما هو واجب الوجود ومنه ما هو جائز الوجود, وكذلك العقل يحكم أن هناك ما يستحيل وجوده لا يدخل في الوجود أبدا. The sound mind, the sound intellect judges that among the existent, those who exist, among the existent are the mentally necessary and the mentally possible. And also the mind, the sound intellect or the sound mind judges that what is mentally impossible to exist, that such a category does not go into existence. فننظر في الجدول إن شاء الله إلى هذه الأحكام العقلية الثلاثة. الحكم الأول الذي يحكم به العقل الواجب الوجود, mentally necessary. العقل يحكم أنه لا يتصور في العقل عدمه, هذا الواجب الوجود لا يتصور في العقل عدمه. So the mind judges that the mentally necessary does not accept to be non-existent. So whatever the mind does not accept as non-existent is called the mentally necessary, one of the mental judgments. So كذلك ما لا يقبل العدم أصلا لذاته,

non-existence is inherently inapplicable to his self. Non-existence cannot be precedent to his self. ونتكلم هنا عن الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالواجب الوجود، لما نقول الواجب الوجود نكون نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن صفاته سبحانه وتعالى. فالله وصفاته هما هم الواجب الوجود. So we're talking about Allah and his attributes. This is what we refer to as the mentally necessary. So there is no non-existence. In existence did not precede his existence. المستحيل الوجود mentally impossible. ما لا يتصور في العقل وجوده. العقل لا يقبل أن يكون هذا الشيء موجودا. ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته. So existence is inapplicable to the mentally impossible. So whatever the mind does not accept as existent, we call it mentally impossible. وهذا مثلا وجود الحركة والسكون في جسم واحد في حالة واحدة في وقت واحد. هذا لا يقبله العقل، مستحيل أن يحصل. So simultaneous mobility and immobility of an object is mentally impossible. The mind, the sound mind, does not accept that an object is moving and not moving at the same time. This is not acceptable. It does not happen, will not happen. والحكم الثالث هو الجائز الوجود. Mentally possible is the third mental judgment. وما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. Whatever the mind accepts as existent at one time and non-existent at a different time is called the mentally possible. وهذا مثلا يتصور في العقل أن يكون الجسم متحركا في وقت وغير متحرك في وقت آخر. هذا جائز عقلا. والجائز الوجود أحيانا يسمى الممكن الوجود. وكل المخلوقات هذه من فئة أو يحكم عليها أنها جائزة الوجود. فكل المخلوقات ممكنات أو جوائز جائزات. فما عدا الله سبحانه وتعالى جائز، ما هو موجود فهو جائز الوجود. فهذا هذه الأحكام العقلية إن شاء الله نذكرها لما نتكلم عن البرهان العقلي أو الدليل العقلي على وجود الله تعالى. فلما نقول واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود، هذا ما نعني. So when we talk about mentally necessary, mentally impossible or mentally possible, when we talk about the proof for the existence of Allah, we need to keep this in mind, the definitions of such matters. طيب الآن الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله جل وعز. So the general mental proof of the existence of Allah. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله جل وعز. فإذا لما يقول العلماء أنه يجب على كل مكلف، أي يجب عليه وجوبا عينيا. So the Islamic scholars stated that every accountable person is obligated to know the general proof of the existence of Allah. So what does it mean that every mukallaf, accountable person, is obligated to know? Means this is a personal obligation. فإذن وجوب عيني هذا. لا ينوب واحد عن آخر في معرفته. إن أنا عرفتها لا ينوب عن لا معرفتي لا تسقط الوجوب عن مكلف آخر. إن هو علم لا يسقط هذا الفرض عيني، لا بد أن أعلم أو أعرف كما هو عرف. فإذا هذا معنى الوجوب العيني، يقال له الفرض العيني أيضا. So this is an obligation that is on every accountable person. So if I as an accountable person did it, the other accountable people are not exempted from doing the obligations. They have to do the obligation itself themselves. وهذا مثل الصلاة والصوم والزكاة. فإذا أنا أصلي صلوات المفروضة علي،
وأخي يصلي الصلوات المفروضة عليه، وأختي وصاحبي والمسلم الذي لا أعرفه، كل مكلف يصلي الصلوات التي هي مفروضة عليه. وكذلك صوم رمضان، كل يؤدي صومه وكل يؤدي زكاته مما افترض عليه. So everybody does his own obligatory prayers, everybody does his own obligatory fasting, pays his own zakah. So a person who does not pray cannot like delegate someone else to pray on his behalf or to fast the days of Ramadan on his behalf while he is able and accountable. وتحصيل العلم مثلا وتحصيل العلم الضروري، فهذا لا يكفي في أن يعلم أخي الضرورية من الدين وأنا جاهل به والعكس. So it is not enough for me to know the obligatory knowledge of the religion and my brother does not. He has to know his own knowledge, that knowledge. Or vice versa, if he knew the obligatory knowledge, I have to do also my obligatory knowledge. It's not enough that my brother knows it. So this is what fard ayni means, or wujub ayni. This is what personal obligation means. قال كأن يقول، يعني كيف، ما هو الدليل الإجمالي، كيف يعرف هذا المكلف الدليل الإجمالي العقلي على وجود الله؟ كأن يقول الشخص في نفسه، لا يحتاج أن يقوله بلسانه، يقوله في نفسه. الكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بان. So the person talks, says to himself, he doesn't have to say it with his tongue. An example is that one says to oneself, every writing must have a writer, and every building must have a builder. لا يحصل، لا تحصل الكتابة بدون كاتب، ولا البناء بدون بان. So the writing does not take place without a writer, and the building does not take place without a builder. والكتابة والبناء جزء من هذا العالم. And the writing and the building are part of this universe. فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه. Hence more so, hence because the building and the writing are part of this universe, hence more so means there are, this is what happens, the natija, the conclusion is that the whole universe must have a creator. The creator of this universe does not resemble it in any way whatsoever. أو يقول في نفسه أنا كنت بعد معد أن لم أكن. Another example is for a person to say to oneself, I became after I was not. وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون. And whatever came into existence after was not existing, must have someone who brought him into existence. So I must have someone who brought me into existence. فإذن أنا لا بد لي من مكون كونني لا يشبه شيئا. And this one who brought me into existence does not resemble anything. وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال. Similarly, the remaining parts of the universe, means if I follow this argument and I apply it to every member of the universe, the remaining parts of the universe must have someone who brought them into existence, and this someone does not resemble them in any way whatsoever. Also part of the general proof for the existence of Allah, the mental proof, is for a person to say the following. So, أو يقول في نفسه، يعني هذا كذلك من الدليل الإجمالي على وجود الله من باب من حيث العقل. فيقول في نفسه أنا متغير. He says to himself, I am changeable. Means liable to change. I do change. والمتغير لا بد له من مغير. The changeable needs someone to induce the change in him. فأنا لا بد لي من مغير لا يتغير أي خالق وهو الله. Hence, I need someone to change me who is not changeable. He is the creator, Allah سبحانه وتعالى. طبعا يعرف اسم الله، اسم الخالق أنه الله من طريق الرسل. يعرف من طريق الرسل.
of course, with the name of the Creator, Allah, is known by, of course, way of the messengers. They tell their followers that the Creator's name is Allah. سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ A Bedouin was asked, how did you know Allah existed? فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إن كنت في طريق ووجدت بعرة أعلم أن بعيرا مر من هنا وأسقط هذه البعرة. وإن رأيت أثر أقدام أعرف أن هناك من سار من ترك هذا الأثر هناك فيدل على المسير. So he said, when he was asked, how did you know Allah existed? This Bedouin said, the manur means the excrement of the animal, the dropping, the dung. So the manur points to the camel and the footprint to the passer. If I'm passing a road and I see manur, I know that this is drop has been dropped by an animal. And if I see footprint, I know that somebody passed in that street, in that road. How about فقال فسماء ذات أبراج أي نجوم وأرض ذات فجاج يعني طرق واسعة بين الجبال أفلا تدل على العلي الخبير. How about a heaven with stars and an earth with passages? Would this not point to the existence of the supreme and all-knowing one? يعني هي تدل على ذلك يعني يتعجب كيف لا يستدل الشخص بهذا على وجود الله تعالى؟ هي واضحة في الدلالة على ذلك. So he is just amazed that someone would not be, you know, would not reach to the conclusion that this heavens and earth were created by someone, the creator of everything. فهذا الدليل الإجمالي سهل ليس فيه تفصيل. So this general mental proof of the existence of Allah is easy and does not have details. الآن الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله جل وعز. The detailed mental proof of the existence of Allah. قال العلماء أهل السنة يجب معرفة الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى وجوبا كفائيا. The scholars of Ahl al-Sunnah stated that it is a communal obligation to know the detailed mental proof of the existence of Allah. يقال للواجب الكفائي كذلك الفرض الكفائي أو فرض الكفاية. And so this is communal obligation. And the definition, وهو ما يجب على بعض المسلمين في ناحية فعله فإن قاموا به سقط طلبه عن باقي المسلمين. وإن لم يفعله أحد مع القدرة أثموا كلهم. يعني ليس مطلوبا من كل فرد من المسلمين من هو مكلف، لا، لو فعله بعض المكلفين الباقون الذين لم يفعلوه ليسوا بآثمين، لكن إن تركه كلهم وهم قادرون على فعله كلهم وقعوا في الذنب. So the communal obligation is a matter that is obligation, is obligatory upon some Muslims who live in a certain area. If they perform it, then the rest of the Muslims in that area who did not participate in doing it are not sinful. They're not obligated to do it. But if everyone in that area failed to do it, neglected doing it while able, then every one of those people in that area is sinful for not doing it while able. مثل قراءة القرآن وحفظه لا بد أن يكون في ناحية في كل ناحية من يقرأ القرآن ومن يحفظه. In every area should be some people who are reciting Al-Quran daily, and also there should be some who have memorized the Quran. ليس كل المسلمين وليس يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن في يوم مثلا. So not all the Muslims in an area are required to memorize the whole Quran, and not all the Muslims in a certain area are obligated to be reading the Quran on a daily basis. Some of them does that, the others are exempted. والجنازة والجنازة للميت المسلم من غسل وتكفين وصلاة ودفن إن فعله البعض سقط هذا الفرض عن الباقي. So also the funeral service for a Muslim dead, who for washing, you know, wrapping or shrouding,
praying for and burial. All these four things must be done by some Muslims in the area. If done, the other ones are not sinful. If all of them neglect while able, then all of them are sinful. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. So this is called communal obligation. هذا ما الفرض الكفائي. وذلك يعني التفصيل في الدليل العقلي على وجود الله. So now an example of the detailed mental proof for the existence of Allah or of the existence of Allah. مثل أن يقال العالم جميع أجزائه محدث. So an example is for one to say means in himself, you know, to himself, not necessarily with the tongue. That the whole universe with all its parts are emergent events, are originated events, events that have a beginning. Because إذ هو أعيان وأعراض العالم مؤلف من أعيان أجسام وأعراض صفات. Because it consists, the universe consists of entities, bodies, and properties, features, characteristics, attributes, qualities. An entity قال فالعين ما له قيام بذاته والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العين الجسم مثلا له يقوم بذاته. أما العرض أما الصفة لا تقوم بذاتها لا بد أن تقوم بالعين لا بد أن تقوم بغيرها بالعين. العرض هو الصفة. فإذن the entity, the body, occupies a space that no other entity, an entity is that which stands on its own. It doesn't depend on something else to stand. The entity occupies a space that no other entity can occupy at the same time. So that's the body. You cannot have two bodies occupying the same amount of space, the same amount of space at the same time. That does not happen. The property, the attribute, the characteristic, is that which does not stand on its own. It's always associated with an entity. You don't have a property without a body having that property. So, for example, the color red property has to be within a red body, entity. In the case of a red picture, the color red cannot be standing alone without the picture. إذن عندنا أعيان وأعراض. والأعيان لا تخلو من الأعراض كالحركة والسكون. هذه الأجسام إما متحركة وإما ساكنة. يعني إما متحركة في وقت معين وإما ساكنة في وقت آخر. بعض الأشياء ساكنة دائما مثل الجبال. بعض الأشياء متحركة مثل النجوم. بعض الأشياء بعض الأعيان تتحرك أحيانا وتسكن أحيانا مثلنا البشر مثلا. أحيانا نكون متحركين وأحيانا نكون ساكنين. وهذا أمر ظاهر مدرك بالبديهة. فهذا الأمر أن كل عين متصفة إما بالحركة وإما بالسكون فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تفكير. مدرك بالبديهة هو ضروري. Entities are not devoid of properties such as motion and stillness. So if you look at bodies that are entities, they have properties, but some of their properties is motion and stillness, or mobility and immobility. So you have mountains who are always stable, are they still, they're not moving. You have stars who are always moving. And you have other people like humans who move sometimes and they are still at another time. So this haraka and sukun, this mobility and immobility or motion and stillness, are properties of the entities. And this having properties like mobility and immobility or motion and stillness is an apparent matter that is realized intuitively. The person doesn't have to think about it, go through a process of thinking or pondering and reflection to get to it. والحركة والسكون حادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر. So motion and stillness are two emergent events. Because when one starts, the other ends. إن تحرك الشيء ذهب سكونه وإن سكن ذهبت حركته. فبحدوث ببداية واحد ينتهي الآخر.
فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه. فإذا إن كان الشيء متحرك يجوز أن يسكن، وإن كان ساكنا يجوز أن يتحرك. So it is mentally acceptable to perceive an object which is presently at rest to be moving at another previous or later time. Similarly, the sound mind accepts that a presently moving object to be motionless at other times. فَالطَّارِئُ مِنْهُمَا حَادِثٌ بِطَرَيَانِهِ الَّذِي طَرَأَ يعني المتحرك أو السكون هذا لأنه لم يكن موجودا ثم وجد فهذا طارئ حادث له بداية. So the one among the two properties that starts happening motion for example has a beginning and the precedent والسابق لحادث لعدمه and the one that was not existing also has a beginning the stillness because it ended فالذي له بداية ثم له نهاية هذا حادث لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه يعني لو كان هذا العارض هذا العرض لو كان ليس له بداية لم يكن له نهاية لو ثبت قدمه لاستحال عدمه بما أنه له بداية فهو جائز عليه النهاية. So had the precedent been without a beginning, then it would not have come to an end. Because it had a beginning, then it is possible to have an end. If it had no beginning, then it would not have come to an end. فالأعراض حادثة والأعيان حادثة لأنها ملازمة للأعراض الحادثة. الأعراض هذه الصفات الحركة والسكون لها بداية ونهاية. والأعيان المتصفة بها كذلك حادثة لأنها متصفة بأعراض حادثة. So the universe has a beginning. So we say the properties are emergent events. الحركة, you know, mobility and immobility, motion and stillness are emergent events. They have a beginning. And the entities are emergent events because they are associated with the properties that are emergent. So, because they have properties that have a beginning, then the entities themselves have a beginning. وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَادِثِ حَادِثِ What is not devoid of an emergent event is itself an emergent event. فالدليل على أن المتصفة بحادث هو نفسه حادث هو أن الموصوف بصفة حادثة إما أن يكون موجودا قبل اتصافه بهذه الصفة الحادثة يعني غير متصف بها أو لا. So the proof that whatever is attributed with an emerging event is itself an emergent event is that this entity that is attributed with an emergent event. Either it is existing before it had that emergent attribute, or not. فإن كان موجودا قبل اتصافه بها يعني غير متصف بها فيجوز من حيث ذاته أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها يعني هو إما عنده الصفة أو ليس متصفا بها. فإذا من حيث ذاته يجوز أن يكون متصفا بها أو لا يكون متصفا بها. هذان الاحتمالان موجودان. So in and of itself, this entity intrinsically, if we consider it alone without anything beyond it, so it has two possibilities: either to have this attribute. This characteristic, this emergent attribute or property, or not having it. There are two possibilities, having it or not having it, having the property or not. فإن خلا عنها هذا المتصف الحادث إن خلا عن الصفة الحادثة فهو محتاج إلى من خصصه بعدم الاتصاف بها. عندنا احتمالا من الذي قال أن لا يتصف بها فإذا
أحد غير المتصف خصص المتصف بعدم الاتصاف. So if the entity did not have this emergent attribute or this emergent property, then the entity itself needed someone to put it in that state of not having it. You have two possibilities, having it or not having it. So being without it is a state that the attributed did not decide for itself. Someone other than the attributed entity specified it with not having it. وَإِنِ اتَّصَفَ بِهَا فَهُوَ كَذَلِكَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ خَصَّصَهُ بِالْاتِّصَافِ بِهَا. And if this entity has this attribute also, who is the one who decided to have the attribute for this entity? The entity did not decide for itself to have this attribute. Someone else specified it with this emergent attribute. And we could go on and on to give examples. Inshallah, it's coming. So, قال فإذن وما لا يخلو عن الحادث حادث لأنه الآن عندنا طريق آخر للبرهان. لأنه لو لم يكن حادثا لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها وهو محال. لأنه إن لم يكن قبل الحادث حادث آخر فإذا كان الحادث متصفا بحادث ولا يكون هو حادثا هذا يؤدي إلى أنه متصف بحادث بحادث بحادث بحادث ولا أول لهذه الحوادث وهذا محال كما سنشرح. So this is so means whatever is not devoid of an emergent event is itself an emergent event. This is so because if it were not an emergent event, then it would be preceded by an emergent event and so on without a beginning. And this is mentally impossible. Because, هلا, لأنه, لأن وجود حوادث لا أول لها يستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر. So it is impossible mentally because the presence of events without a beginning necessitates the impossibility of the present event to exist. And this point is going to be very clear inshallah soon when we give the example. لأن انقضاء ما لا نهاية له محال ووجود الحادث الحاضر ثابت بالحس فبطل القول بوجود حوادث لا أول لها. لأنه إن لم يكن لهذه الحوادث أول معناه عددها غير محدد فإذا لا ينتهي. فإذا وصلنا إلى الحادث الحاضر الآن معناه انتهى فبطل القول بوجود حوادث لا أول معناه هذه الحوادث لها أول حتى وصلنا إلى الحاضر. So this is due to the fact that the ending of the endless is impossible. You call it endless means it does not end. So if it ends means this is impossible. Whatever led to this result is wrong. However, the present event means today, for example, is detected by the senses. Means we see that things are happening. This world is here. The mountains are here. Humans are here. So the claim of beginningless events is false. So whatever leads to the wrong conclusion, the assumption that leads to the wrong conclusion is itself wrong. It is false. So the endless does not end. If some argument leads to its ending, then the argument itself, the hypothesis, the assumption is itself false. And inshallah, في المثال الذي سنعطيه يتضح الأمر. وقد قال أهل الحق في إبطال القول بحوادث لا أول لها ما كفى وشفى. The people of the truth said enough in disproving the notion of beginningless events, events without a beginning, that these are false. فمثلوا ذلك
بملتزم قال، يعني أعطوا مثالا على شخص التزم قال علي أن أفعل كذا. قال لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله، ويقال درهم، إن شئت بدل الدرهم قل قلما أو دولارا إلى آخره. فإذن هو قال لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله. So one of the examples the scholars of truth gave is if a person said, I will not give you a dollar today unless I have given you one before it. قال ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله. قال and قال ولا and he said and I will not give him a dollar unless I have given him a dollar before it. And so on. قال ولا أعطيه درهما حتى أعطيه درهما قبله وهكذا لا إلى أول. So he kept saying, and I will not give you a dollar today unless I give you have given you a dollar before, and I will not give you that dollar unless I have given you one before it, and so on without a beginning. فمن المعلوم أن إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على محال، وهو هذا المحال فراغ ما لا نهاية له من إعطائه شيئا بعد شيء. إن كان ليس له بداية فمعناه هو لا ينتهي. فإذا هذا الدولار هذا الدرهم لا يعطى اليوم، لا يحصل. فإذا لا يحصل إلا أن يكون الإعطاء له أول. فإن كان الإعطاء له أول فإذا ينتهي ويحصل إعطاء الدرهم اليوم. فإن كان لا أول له لا يحصل إعطاء الدرهم. So it's obvious that giving the promised dollar is impossible because the giving of today will not take place without the previous givings. Thus, the giving of the promised dollar today will not happen because it's dependent on an impossible event, which is the ending of what has no beginning. If the giving does not have a beginning, today's giving will not happen. Only if it has a beginning, today you'll be given that dollar. So, ولا ريب أن ادعاء حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال. Undoubtedly, the claim of the beginningless chain of events is analogous, similar to the above-mentioned example of the giving dollar. فتبين أن الأعيان حادثة والأعراض حادثة فالعالم حادث له بداية. From this example, we can see that the entity and its properties have a beginning. Hence, the whole universe has a beginning. So, this universe would not have been existing if it had no beginning. Because it is described with emerging events. So, itself has to be also an emergent event. To claim that there is an emergent event preceded by another emergent event without a beginning leads to saying that the world today does not exist. So because it exists, then this world is an emerging event. So its attributes must and itself must start somewhere. And the example of giving the dollar is an example that clarifies it. If you look into the chart, if نظرنا إلى هذا الجدول, proof of the origination or the emergence of the universe, proof that the universe is an event. So this universe consists of events. هو هذا العالم مؤلف من حوادث. الحوادث هي أعيان وأعراض وكلها حادثة. The properties and the entities are themselves events, which means the whole universe is an event. وإن كان حادثا فإذا هناك من أحدثه. ثم الحادث محتاج إلى محدث فاعل بالإرادة والاختيار. So the one who has a beginning or which has a beginning needs someone to bring it into a start, to start. ولا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة. وهذا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنه. And it is not mentally valid for the world to have existed by chance. And this, inshallah, we will discuss
in our next class. والله سبحانه وتعالى أعلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء. سور القرآن وآياته كلها ذات شفاء ومنافع كثيرة، وأسرار وبركات وفضائل لا تحصى ولا تعد، ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعض السور والآيات أفضل من غيرها، وجعلها ذات خصوصيات، وذلك لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وذكر صفاته وأسمائه، ولما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات.
1: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك.
0: ومن هذه السور والآيات المعوذات الثلاث، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومما يدل على عظيم فضل المعوذات الثلاث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها صباحا ومساء، فقد ثبت أن الرسول أمر الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بقوله قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: ما جاء في فضل المعوذتين. روى مسلم والترمذي والنسائي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آيات لم أر مثلهن، المعوذتين. ففي سورة الفلق استعاذة من الشر ونوائب الليل والسحر والحسد، فمعنى أعوذ أي أستجير، أستجير بالله رب الفلق أي الصبح، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، لأن الله تعالى هو خالق الخير وخالق الشر، فالخير بخلق الله ومشيئته ومحبته ورضاه وأمره، وأما الشر فبخلق الله ومشيئته سبحانه، لكن لا بمحبته ولا برضاه.
1: إلهي منك إسعادي وخيري.
0: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حذيفة. والصنعة في هذا الحديث المراد بها العمل الذي يعمله العبد من حركات وسكنات. الصنعة هنا معناها عمل الإنسان، والمعنى أن الله خالق كل عامل وعمله، فالإنسان جسمه واحد، وأما أعماله أي حركاته وسكناته تعد بالملايين. فلو كان الله خلق الجسم فقط والعبد يخلق حركاته وسكناته لكان مخلوق العبد أكثر من مخلوق الله، فالإنسان وعمله بخلق الله تعالى. قال الله تعالى:

وفي سورة الفلق أيضا استعاذة من السحر والحاسد إذا حسد، والحسد هو كراهية النعمة للمسلم وتمني زوالها واستثقالها عليه وعمل بمقتضاها. فإياكم والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. وإياكم والحسد، فإن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وقد قسم الأرزاق بين عباده، فلن تأكل نفس رزق غيرها، فما قدر الله كائن لا يتغير، فلا تشغل قلبك، وارض بما قسم الله لك، وإلا أهلكت نفسك. وأما سورة الناس ففيها يستجير العبد برب الناس، أي مالكهم وخالقهم، يستجير العبد بإله الناس، أي الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو المعبود بحق لا يستحق العبادة إلا هو. يستعيذ العبد بالله من شر ذي الوسواس، وهو الشيطان الذي يخنس، أي يبتعد إذا ذكر الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه

الشرف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيئ الأسقام ومن شر

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

باب في فضل التسبيح والتحميد. روى مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال: ما اصطفاه الله تعالى لنفسه سبحان الله وبحمده. معناه بعد لا إله إلا الله. يدل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أحسن الحسنات لا إله إلا الله. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتب الله تعالى له 20 حسنة، وإذا قال لا إله إلا الله مثل ذلك، وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. وروى البخاري والترمذي والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم والنسائي وغيرهما عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. باب ما جاء في الاستغفار. روى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب، بقدر 100 مرة. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني عن الأغر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل في اليوم 100 مرة. وروى البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. وروى البخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: Community Radio 92.1 FM.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض وحرم علينا محرمات، فمن المحرمات التي حرمها الله تعالى على القلب الرياء. الرياء من معاصي القلب، الرياء بأعمال البر، بأعمال الطاعة والخير لأجل الناس، معناه ليمدحوه، هذا هو الرياء الذي حرمه الله تعالى. يعمل عملا فيه خير كصلاة وصيام وقراءة قرآن، يعلم علم الدين، يتعلم علم الدين ومراده حتى يمدحه الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، مراده أن يثني الناس عليه خيرا، أن يقول فلان محسن يدفع الصدقات، فلان فاعل خير يبني المساجد والمصليات، فلان صوته حسن بقراءة القرآن، فلان يحفظ كتاب الله. مراده من عمل الخير محمدة الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، هذا رياء، هذا ذنب كبير. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل هذا فإلى النار. فلذلك لا بد من الانتباه إلى النية، أن يحسن الإنسان نيته عند أي عمل فيه خير، فيه طاعة. بعض الناس يظهرون النحولة، الضعف في البدن، تقليل الطعام، والصفرة في البشرة، بصير لون البشرة أصفر من كثرة التقلل من الطعام. مراده من هذا ترك الطعام، إظهار النحولة، أن شعره غير مسرح، يخفض صوته، مراده حتى الناس يظن به أنه زاهد، عابد، تقي، ورع، هذا مراده من هذا، هذا رياء لا يحبه الله تعالى. بعض الناس يطلبون من عالم أن يزورهم في بيتهم، يقولون للعالم المشهور الفلاني: تعال زرنا في بيتنا. مرادهم بهذا دعوة العالم إلى بيتهم، حتى يقال عنه: فلان دعا العالم إلى بيته، فلان مشهور، فلان فاعل خير، فلان كذا وكذا، يريد بهذا محمدة الناس، وما أكثرهم في هذه الأيام. ومن كان قصده من إظهار النحولة والصفرة وتشعث الشعر وخفض الصوت حتى يقال عنه فلان زاهد، فلان عابد، حتى الناس تنفق عليه، تطعمه، تأتيه بالهدايا، كما هو حاصل من بعض الناس اليوم، يأتي إلى المصلى، إلى المسجد، يتفرغ، يقول: أنا مالي وللدنيا، يقول للناس: مالي وللدنيا، أنا آتي أصلي، أنا آتي أصوم، أقرأ القرآن، يظهر النحول في البدن والتقليل من الطعام، يخفض صوته مع الناس، مراده حتى الناس يجلبون له الأموال، يعطونه الهدايا، هذا زائدا على معصية الرياء أكل أموال الناس بالباطل وما أكثرهم هذه الأيام. فلذلك لا بد من حسن النية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أرأيت رجلا غزا ذهب يغزو في المعركة يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر الثواب قصد الثواب والذكر أن يذكره الناس بخير، يعني جمع في نيته بين شيئين، طلب الأجر من الله ومحمدة الناس. فماذا كان جواب رسول الله؟ فقال الرسول لا شيء له، ليس له ثواب بالمرة، لأن هذا أيضا رياء، لأنه طلب بعمله الطاعة مع طلب الأجر من الله محمدة الناس، فلا ثواب له. من أراد الثواب يخلص في نيته لله وحده سبحانه وتعالى. فأعاد الرجل هذا على رسول الله ثلاث مرات، ثلاث مرات، كل ذلك في كل مرة الرسول عليه السلام يقول له لا شيء له، لا شيء له، ليس له ثواب. فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الله لا يقبل من العمل عمل الخير إلا العمل الذي هو كان فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى، طلب فيه وجه الله. ما معنى طلب به وجه الله؟ مرضاة الله. كلمة وجه الله لها في لغة العرب عدة معاني، ليس معناها الوجه الجارح هذا الجزء، لها أربعة معاني في لغة العرب. إذا قيل وجه الله، وجه الله تأتي بمعنى أفعل كذا وكذا لوجه الله امتثالا لأمر الله، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. وجه الله تأتي بمعنى ملك الله بضم الميم سلطانه، أليس الله له تصرف على هذا العالم؟ تصرفه أزلي لا يهلك، صفة من صفاته، أبدي أزلي. يقال وجه الله بمعنى قبلة الله، كما في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. تأتي وجه الله بمعنى ذات الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك. ما معنى ذات الله؟ حقيقة الله. أما إذا قلت ذات فلان معناه جسمه، أما لما تقول ذات الله أي حقيقة الله، ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم سبحانه وتعالى. فإذا من معاصي القلب الرياء، فيجب اجتناب هذه المعصية والانتباه ومراقبة النفس حتى الإنسان لا يذهب باله إلى محمدة الناس. ومن ابتدأ في عمل فيه طاعة طالبا مدح الناس له، ثم في أثناء العمل تاب، ثم في أثناء العمل تاب وأحسن نيته، الجواب ما بعد التوبة العمل الذي أخلص فيه له ثوابه، وما قبل ذلك ليس له ثواب، لأن الرياء محبط للثواب. كذلك من المعاصي القلبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان العجب بطاعة الله. ما معنى العجب بطاعة الله؟ معناه أن يشهد الإنسان عبادته، يشهد من نفسه أنه يصلي كثيرا، يصوم كثيرا، يعلم كثيرا، يذكر كثيرا، ينظر إلى نفسه نظرة تعظيم غائبا عن نفسه، ناسيا أن الله هو الذي مكنه، أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة، أن الله هو الذي قدره أن يفعل هذه الطاعة. فهو ماذا يفعل؟ ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب، أنا أصلي كثيرا، أنا أصوم كثيرا، أنا أعلم كثيرا، غائبا عن نفسه أن هذه العبادة التي فعلها الله هو الذي مكنه أن يفعلها. هذا يقال له عجب بطاعة الله تعالى. هذا يصدر من النفس وينسى أن الله هو الذي أنعم عليه بذلك. لذلك العلماء قالوا: من فكر بمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وعمل بذلك كان قريبا من حال المخلصين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واسمه أبو موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. خص الرسول أبا موسى الأشعري لحكم، منها جاء من سلالة هذا الصحابي الجليل إمام جليل، وهو إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. خص

تنفع لتسعين داء أقلها الهم. حتى إن المصاب بالوسوسة إذا أكثر منها تذهب عنه الوسوسة، فمن واظب عليها وداوم لابد أن ينقلب عسره يسرا. كلمة نافعة جدا تزيل الهموم هذه الكلمة، ومعناها توحيد. أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا الحرام، وأنا لا أستطيع أن أقوم بالطاعة إلا إذا ربي أعانني ومكنني أن أفعل الطاعة. هذه الجملة الصغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها رد على فرقتين هما من أهل الضلال. لذا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية تمسكوا بهذه الكلمة وبمعناها. لا حول ولا قوة إلا بالله تفيد لنا أن الإنسان عنده اختيار وعنده ميل وعنده إرادة وعنده مشيئة، لكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لنا مشيئة واختيار وميل وإرادة، لكن تحت مشيئة الله وإرادته. قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لنا مشيئة تحت مشيئة الله. لماذا هذه الجملة فيها رد على فرقتين؟ لأن الفرقة الأولى وهي الجبرية فرقة ضالة منحرفة تعتقد أن الإنسان مجبور ليس له اختيار، مثل الريشة في الهواء تأخذه الرياح يمنة ويسرة، يقولون مجبور ما عنده اختيار بالمرة. هذا الحديث فيه رد عليهم، فيه إثبات أن للعبد قوة، فيه إثبات أن للعبد قوة. إذن فيه رد على الجبرية وفيه رد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ الإنسان له مشيئة مستقلة عن الله، يفعل الإنسان ما يريد وإن كان الله لا يريد. هذا عندهم والعياذ بالله تعالى. فهذه الجملة تكذبهم، لأن النبي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه أنت لا تستطيع، ولو نويت ولو أردت أن تفعل شيئا لا تفعله إلا بمشيئة الله عز وجل. فما أحلاها من كلمة وما أوسع معناها. جملة رد فيها رسول الله على فرقتين، هاتين الفرقتين ظهرتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري تمسك بهذه الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن فكر في معناها يقول: أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله، لا أستطيع أن أحفظ قلبي وأحفظ بصري وسمعي وجوارحي مما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا، وأنا لا أستطيع أن أقوم بطاعة من الطاعات من صلوات من صيام من زكاة من ذكر من حج، أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه الطاعات إلا إذا ربي أعانني ومكنني. فإذن لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أطلب محمدة الناس في هذه الطاعة؟ لماذا أعجب بنفسي فأنظر إلى نفسي نظرة عظيم ناسيا أن الله هو الذي من علي وتفضل علي فأعانني على أداء هذه الطاعة؟ من فكر في هذا حقيقة يكون قريبا من حال المخلصين، يبتعد عن الرياء والعجب. والعجب غالبا يقارنه رياء، غالبا يقارنه رياء. نسأل الله تعالى السلامة. وهذا أمر دقيق، أمر دقيق جدا، يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى مراقبة شديدة. لذا أولياء الله عليهم السلام يبقون في خوف من أن يكون قد دخل عملهم رياء.

0: فنسأل الله أن يحفظنا من الرياء. ومن معاصي القلب، من الأمور التي حرمها الله تعالى على القلب، الشك في الله، أي في وجوده أو في قدرته أو في حكمته وعدله ونحو ذلك. الذي يشك في قلبه يقول الله موجود أم غير موجود، هذا الشك يخرجه عن الدين، يخرجه عن الإسلام. يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. وقال ربنا أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله. فالذي يشك في وجود الله لو في قلبه منه يشك في نفسه، هل الله قادر على كل شيء؟ هل الله عالم بكل شيء؟ هل الله عدل فيما يفعل؟ هذا الشك يخرجه عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، كفر وضلال. أما الخاطر وهو الذي يمر على قلب الإنسان من غير إرادة الإنسان، الخاطر يمر على الإنسان، على قلب الإنسان من غير إرادة من الإنسان، لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع أن نمنعه من أن يخطر لنا مرة ثانية، لكن هذا الخاطر نحن نستطيع أن لا نتبعه، لكن لا نستطيع أن ندفعه. يقال له الخاطر أو الهاجس. هذا الخاطر نحن لسنا مؤاخذون عليه، إن خطر لنا خاطر فيه كفر نحن نكره ذلك ولا نرضى، لا نستطيع أن نمنع هذا الخاطر أن يأتي إلينا، لكن نستطيع أن نكرهه، نستطيع أن لا نتبعه ولا نصدقه. فانتباه إلى هذه المسألة، إن كان خطر على بال الإنسان، على قلب الإنسان أفكار تخالف الدين خطرت على باله من غير إرادة منه، هو لا يريد، جاءه الخاطر من غير إرادة، هو لا يريد، هو كره ذلك، لا يحب ذلك، هذا لا يكتب عليه، هذا معفى عنه، لسنا مؤاخذين على ذلك، هذا معفى عنه، لا نؤاخذ على هذا. يقال له خاطر. ماذا يقال له؟ خاطر. ما معنى خاطر؟ مر على قلبنا من غير إرادة منا ونحن لا نتبعه، نحن لا نتبعه، لا نصدقه، انتبهنا؟ لا يكتب عليه. أما إذا خطر على باله خاطر، فكر ذميم، فكر يخالف الدين فصدقه، أو شك في صحته، يمكن صحيح يمكن غير صحيح، فإن هذا يضره، فإن هذا يضره والعياذ بالله تعالى. وهناك أمر آخر يقال له الهم أو التردد في أمر المعاصي البدنية. هنا انتباه بارك الله بكم، ذكرنا أن الذي يشك في وجود الله هذا كفر، يشك في علمه بكل شيء، في قدرته على كل شيء، هذا كفر. كذلك الذي يتردد يفعل الكفر أم لا يفعله هذا كفر، التردد في الكفر هو كفر، انتبهنا؟ التردد في الكفر هو كفر. قال في نفسه أنا إن حصل معي هذا سأكفر، تعلق الكفر على شيء هذا كفر، أو أكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، تردد، هذا وقع في الكفر، التردد في الكفر هو كفر. أما التردد في المعاصي البدنية، انتباه، التردد في المعاصي البدنية، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، بعد ما عزم ما جزم ما نوى أن يفعل تردد، أفعل أم لا أفعل، أفعل لا أفعل هذه المعصية، هذا لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، ما لم يعزم، انتبهنا. الهم هذا يقال له هم، تردد، أفعل المعصية أم لا أفعل، قال أسرق أم لا أسرق، أشرب الخمرة أم لا أشرب الخمرة، في نفسه ليس بلسانه، ليس باللسان وليس بالفعل، بالقلب، قال أفعل هذه المعصية أم لا أفعل، هذا لا يكتب عليه معصية، لا يكتب عليه معصية. ما لم يعزم، ما معنى ما لم يعزم؟ يصمم. العزم هو التصميم المؤكد على فعل هذا الشيء، تبانا؟ العزم هو التصميم المؤكد، عزم، جزم أن يفعل هذه المعصية، كتبت عليه معصية، كتبت عليه معصية. عرج عيد لأنه أمر مهم. قلنا الخاطر، ما هو الخاطر؟ هو الذي يمر بالقلب من دون إرادة الشخص، والواحد منا لا يستطيع أن يدفعه، ما بنقدر نمنعه ما يجي، لكن نستطيع أن لا نتبعه، لا نصدقه. الخاطر يمر على قلوبنا بغير إرادة منا، ما حكم هذا الخاطر الذي مر على قلوبنا من غير إرادة منا؟ نحن لا نحب هذا، نكره، لا نحب، نحن لا نؤاخذ بذلك، ما عليك معصية، ما عليك ضرر، تكره هذا الخاطر. مسألة ثانية، أما الشك، الشك هو خلاف اليقين، الشك هو خلاف اليقين، بهذا يتميز الخاطر عن الشك. الذي يشك في الله أو في وجوده، في علمه بكل شيء، في صفة من صفاته 13، الذي يشك في ذلك يقول الله موصوف بالكلام أم ليس موصوفا، موصوف بالقدرة على كل شيء أم غير موصوف، الله موصوف بالعلم بكل شيء، موصوف بالإرادة، هذا الشك يضره ويخرجه من الدين. كذلك التردد في ذلك، التردد في الكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، كفر في الحال، هذا يضره. الأمر الثاني، التردد في المعاصي البدنية من غير قول باللسان ومن غير فعل بالجوارح. التردد في القلب في المعاصي البدنية، في قلبه قال أشرب الخمر أم لا أشرب، أسرق أم لا أسرق، هذا اسمه تردد. شو اسمه؟ تردد. هذا حكمه في الإسلام أنه لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، وهذا من فضل الله علينا، لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم. أما إذا عزم، جزم أن يفعل المعصية، كتبت عليه معصية ولو لم يتكلم أو يفعل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. حديث النفس، تردد في نفسك، أفعل هذه المعصية البدنية أم لا أفعلها، هذا التردد من سعة فضل الله علينا وسعة رحمة الله علينا، هذا لا يكتب علينا معصية ما لم يعزم الإنسان. العزم هو التصميم المؤكد على الفعل، التصميم المؤكد على الفعل بلا تردد أو على القول هذا يكتب عليه معصية، هذا يكتب عليه معصية. ومن المعاصي القلبية الأمن من مكر الله، الأمن من عذاب الله، الأمن من عذاب الله من المعاصي القلبية. ما معنى الأمن من عذاب الله؟ لها معنيان. المعنى الأول أن يسترسل الإنسان في المعاصي متكلا على رحمة الله. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يسترسل في الحرام، يعمل الذنوب، يرتكب المعاصي، يقترف الكبائر، ويقول في نفسه لا بد أن يرحمني الله عز وجل. يسترسل في الحرام، ينغمس في الشهوات المحرمة، ويقول أنا مهما فعلت من المعاصي الله لا بد أن يرحمني لا يعذبني. هذا ما اسمه؟ هذا الأمن من عذاب الله. شو حكم هذا؟ معصية من الكبائر. الأمن من عذاب الله لها معنيين، فسرنا المعنى الأول. المعنى الأول فيما يخص الشخص، عن شخص بعينه، عن نفسه. التفسير الثاني، الأمن من عذاب الله معناه الذي يعتقد أن الله لا يعذب أحدا من العصاة، هذا يقال له الأمن من عذاب الله، وهو كفر وضلال. عرج عيد، الأمن من عذاب الله كم معنى لها؟ معنيان. نحن عم نذكر عبارات الفقهاء كما كان العلماء يدرسون، فانتبه. الأمن من عذاب الله ما معناه؟ مرت على سمعك هذه الكلمة، قرأت هذه العبارة في كتاب الأمن من عذاب الله. ما معنى الأمن من عذاب الله؟ الأمن من عذاب الله لها تفسيران، لها معنيان. المعنى الأول، التفسير الأول، عن نفسك، عن الشخص بنفسه، عما يخصه هو وحده. كأن يسترسل في المعاصي، الإنسان هذا بيرتكب المحرمات وبيوقع بالمحرمات الكبائر والصغائر ويقول أنا لابد أن يرحمني الله مهما فعلت المعاصي. هذا شو اسمه؟ الأمن من عذاب الله. شو حكمه في الإسلام؟ من الكبائر، من المعاصي الكبيرة. لا تفعل هيك، لا يكن حال المسلم هكذا. التفسير الثاني لكلمة الأمن من عذاب الله، التفسير الثاني هو أن يعتقد الإنسان أن الله لن ولا يعذب أحدا من العصاة. هذا كفر وضلال. اللي بيعتقد أنه رب العالمين ما بيعذب حدا من العصاة في نار جهنم، هذا كفر وضلال، تكذيب للإسلام، تكذيب للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر كما قال علماء أهل السنة والجماعة. يلي بيعتقد بقلبه أنه رب العالمين ما بيعذب أحد من العصاة، كل هالعصاة كلهم بفوتوا على الجنة بدون عذاب، هذا كفر وضلال، تكذيب للنصوص. وهذه عقيدة المرجئة. مين هي المرجئة؟ فرقة كانت فيما مضى تعتقد أن المسلم مهما فعل من المعاصي لا يعذب. اعتقادهم أن العصاة لا يعذبون بالمرة في الآخرة. هؤلاء اتفق علماء أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، بل جاء تكفيرهم مصرحا من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. هول هن المرجئة. إذن فهمنا ما معنى الأمن من عذاب الله. كذلك من المعاصي القلبية القنوط من رحمة الله. ما معنى القنوط من رحمة الله؟ هذا أيضا له تفسيران، له معنيان. المعنى الأول عن نفسك، ليش عم نذكر لك هالتفسيران؟ أنه قد يمرق معك بكتاب لعلماء شافعيين يقولون الأمن من عذاب الله من الكبائر، مراد عن نفس الشخص كما شرحنا. وقد يمر معك بكتاب لعلماء حنفيين الأمن من عذاب الله كفر، بيكون المعنى على التفسير التاني اللي احنا فسرناه، حتى لا يختلط عليك الأمر فتظن اختلف العلماء هذه كفر ولا منا كفر. لا، هم متفقون من حيث الحكم لكن اختلفوا من حيث التفسير. على التفسير الأول عن الأمن من عذاب الله عن الشخص بنفسه كل قالوا هذا من الكبائر، وعن التفسير الثاني الذي هو من يعتقد أن الله لا يعذب أحدا كلهم متفقين أنه كفر. انتبهنا؟ فانتبه لهذا فإنه دقيق. والقنوط من رحمة الله معناه أن يعتقد الإنسان أنه لكثرة ما يفعل من الذنوب أن الله لا بد أن يعذبه. انتبهتوا هاي التاني؟ يسترسل في الحرام، هو عم يعمل المحرمات، شو بيقول بنفسه؟ يقول أنا أفعل هذه المحرمات لا بد أن يعذبني الله، الله لن يغفر لي. يجزم بقلبه، جزم بقلبه أن الله لا بد أن يعذبه. هذا اسمه قنط من رحمة الله. طب كيف يكون الإنسان؟ كيف يكون حال المسلم؟ المسلم لا يأمن من عذاب الله ولا يقنط من رحمة الله، كيف يكون؟ بين الخوف والرجاء. ما أحلاها، عبارة جميلة. يكون بين الخوف والرجاء، هذا حال الكمل، بين الخوف والرجاء. إذا عصى الله خاف عذابه، وإذا أطاع الله رجا ثوابه. هذا حال المتقين، بين الخوف وبين الرجاء. كيف أنا حي الطائر معتدلين حتى ما يقع الطائر؟ هكذا يكون حال المسلم، بين الخوف وبين الرجاء. إذا أطاع الله رجا ثوابه، وإذا وقع في المعصية خشي عقابه. ما بيقول أنا عملت الحرام لابد أن يعذبني، وما بيقول أنا عملت الحرام لابد أن يرحمني فلا يعذبني، يكون بين الخوف والرجاء. إذن شو بيعتقد الإنسان المسلم؟ الإنسان المسلم يعتقد العقيدة الصحيحة، وهي أن المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، ما تابوا، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر، شو حالهم في الآخرة؟ هكذا يعتقد المسلم. حالهم في الآخرة على قسمين: قسم يعذبهم الله في النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، وقسم لا يعذبهم يرحمهم فيدخلهم الجنة بلا عذاب. أرجع عيدة، اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، انتبه، لأنه عكس المسألة هاي، من يعتقد خلافها يكون قد انخدشت عقيدته، يكون قد وافق فرق أهل الضلال. انتبه، أهل السنة يعتقدون أن العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. ليش قلنا من غير توبة؟ لأنه من مات تائبا من الذنب الله لا يعذبه جزما، من تاب من الذنب الله لا يعذبه. إذن عم نتكلم عن مين؟ عن العصاة الذين ماتوا من غير توبة، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر، كيف هو حالهم في الآخرة؟ ما هو مصيرهم في الآخرة؟ على قسمين: قسم الله يرحمهم يدخلهم الجنة من غير عذاب لا يعذبهم، وهذا من ساعة فضل الله، وقسم يعذبهم في النار يدخلهم النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يخرج من النار قوم من أمة محمد بشفاعة محمد. يعني في ناس من أمة محمد عتدخل النار، فلا يجوز أن تقول اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار. هذه العبارة تخالف النصوص الشرعية، ما تقولها، ما تقول كما قالت المرجئة اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار، ما تقول هيك. قول العصاة في الآخرة اللي ماتوا من غير توبة قسمان: قسم الله تعالى بيسامحهم بيدخلهم الجنة، وقسم الله بيعذبهم ثم بعدها يدخلهم الجنة، وربي أعلم بمن يسامح وبمن لا يسامح. نحن ما بنعرف هذا سيكون من الذين يسامحهم الله أم من الذين لا يسامحهم الله، نحن لا ندري. تبعنا؟ لذلك المسلم يكون بين الخوف وبين الرجاء. ومن المعاصي القلبية التكبر على عباد الله، وهذا حاصل من كثير من الناس في هذه الأيام. ما هو التكبر؟ التكبر هو رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه، هذا النوع الأول من التكبر. ما هو التكبر؟ رد الحق على قائله مع علمه أن الحق معه لكن رده. ليش رده؟ إما لأنه اللي عم يتكلم معه صغير، أو اللي عم يتكلم معه منه مشهور، هو مشهور كتير، هذا اسمه تكبر. واحد كبير في السن مثلا عمل غلط، أخطأ، ارتكب حراما، أخلى بركنا من الأركان الإسلامية، أركان الصلاة، أركان الصيام ونحو ذلك، واحد قال له يا فلان يا عم أو يا حج هذا الذي فعلته غير صحيح، لما تريد أن تتوضأ توضأ بهذا الشكل، لما تريد أن تصلي صلي بهذا الشكل، لما تريد أن تصوم تصوم بهذا الشكل. فهذا الذي يسمع يعرف أن هذا هو الحق، لكن لأن الذي نصحه صغير في السن رده، ما قبل منه، هذا يقال له تكبر. أو رجل يدعي المشيخ يتكلم فأخطأ، قال مسألة تخالف الدين، قام واحد صغير ولا قام واحد كبير، قام واحد مشهور بين الناس أو منه مشهور بين الناس، قال له يا فلان يا فلان لفلانة هذا الكلام غلط، الدليل عليه كذا وكذا. أم ذاك بيعرف أنه هذا حق اللي عم يحكي معه، هذا الذي سمع بيعرف أن الذي تكلم معه يتكلم بحق، لكن لكونه لكون المتكلم لكون الناصح صغيرا غير مشهور بين الناس منه شيخ، رد الحق عليه. هذا تكبر، هذا تكبر والعياذ بالله. وهذا حاصل اليوم من كثير ممن يدعو المشيخة. يخطئ، بيجي واحد بينصحه، بدل أن يقبل النصيحة يعرض ويأنف ويتكبر عليه ويقول أنت ما معك الشهادة، أنا معي الشهادة، أنا معي شهادة الدكتوراه، أنت ما معك شهادة الدكتوراه، أنت صغير أنا كبير، أنا مركزي كذا، أنا منصبي كذا، أنت شو منصبك؟ هيك بصير بيعملوا والعياذ بالله تعالى. وبيقوم بعض الجهال بيقول لك ما تحكي معه هذا شيخ، شو الشيخ بغلبت ما تحكي معه، هذا عدمته كله كله كله عدمته، كله عرابة الشيخ، والعياذ بالله تعالى من الجهل. وما أكثرهم في هذه الأيام. وبعض الناس اليوم بيجي لعندك يسألون شيخا سؤالا في الدين، هذا الشيخ بيقول لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، لا تفعلوه، فهني ما بيعجبون، شو بيعملوا؟ بفتشوا على شيخ تاني، بفتشوا على شيخ يقول لهم هيدي حلال، لأنه هيك أنا بدهم، هذا هواهم، بروحوا عن شيخ تاني لحتى يسمعوا منه يقول لهم ايه حلال، فبروح بيقولوا ها نحن عم نعملها والشيخ فلان قال لنا اياها، وعلى دمة الشيخ وعلى رقبة الشيخ وبعنق الشيخ، وهو مسؤول عنا وهو إمامنا ونحن معه إلى آخره. هذا حاصل اليوم. بيجي واحد لعنا بيقولنا أنا كان طالع خلقي وعندي أولاد، طلقت مرتي بثلاثة، شو حكمي؟ بنقول له جواب العلماء، كل العلماء اتفقوا من أيام الصحابة، من أيام سيدنا عمر إلى يومنا، أن الذي يطلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق بالثلاث، بيأخذ الجواب منا، بنقول له يا أخي هذا إجماع كل المذاهب الإسلامية وكل علماء المجتهدين. ما بتفوت براسه أنا كان طالع خلق بقول لك أنا عندي أولاد، أنا شو بدي أعمل وين بدي أروح فيهم؟ يا أخي هذا حكم الدين، هذا شرع الله، هذا الإسلام. ما بيعجبه، بيروح عند شيخ أو واحد بدعي المشيخة كمان، بيقول له شو صار معك؟ بقول له يا شيخ يا فلان صار معي كذا كذا كذا كذا، وأنا كنت غضبان وعندي أولاد، ها ما بعيدها، شو ما بدك بعطيك، شو ما بدك بفديلك، شو بدك؟ بيفتح الجارور بيعبي له إياه كم دولار وبقول له خود خلص، ما بعد عيدها، وعد عيدها توزع خبز على الفقراء ورز على المساكين وتاخذ مرتك على البحر وبترجع لك. وهذا حصل. فالتكبر على عباد الله وهو رد الحق على قائله، هذا النوع الأول من أنواع التكبر. النوع الثاني استحقار الناس، هذا كمان تكبر، ينظر إلى الناس يزدريهم، يستخفهم، يستحقرهم، ينظر إليهم نظر احتقار لأنه هو فقير وفلان غني مثلا، والعياذ بالله تعالى. هذا حاصل، يتطلع في نظر مترفع عليه منك أنت قدامي، هذا حاصل، هذا تكبر وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وإن كان حصل هذا الشيء بجوارحه بعينه بلسانه، لكن سموه العلماء من المعاصي القلبية لأن أصله من القلب ثم أثره يظهر على الجوارح، فهذا حرام لا يجوز. من المعاصي القلبية أيضا الحقد. الحقد ما هو الحقد الذي حرمه الله تعالى؟ هو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. حقد، إذا قلت فلان حقد فلانا، متى يكون هذا الحقد فيه معصية؟ أضمر في قلبه العداوة لهذا المسلم وسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا هو الحرام، هذا هو الحقد المحرم. أما مجرد قلبك لا يميل إلى هذا الشخص، ما بيميل له، لا قلت له كلاما يؤذيه، ولا فعلت معه فعلا يؤذيه، ولا تواجهت معه وأعرضت عنه، إنما في قلبك فقط، مجرد لا تميل إليه من غير إضمار العداوة، هذا لا يكون حراما. الحقد الذي هو حرام إضمار العداوة، يضمر بقلبه العداوة لهذا المسلم ويسعى إلى ذلك. في الأخير نذكر عن الحسد، نذكر عن الحسد، وهذا أمر مهم، انتبهوا بارك الله فيكم. من المعاصي القلبية الحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها. هذا الحسد، كراهية النعمة. أي نعمة؟ في نعمة، انتبه، في نعمة دنيوية، في نعمة دينية واجبة، في نعمة دينية غير واجبة. أرجع عيد، الحسد هو كراهية النعمة للمسلم. شو معنى كراهية النعمة؟ يعني يتمنى تزول عنه، واستثقالها، لا يكره ذلك ويعمل بمقتضى ذلك، يسعى للتنفيذ بالقول أو بالفعل، هذا اسمه حسد محرم. شو معنى كراهية النعمة؟ أي نعمة؟ إذا كانت نعمة دنيوية، انتبه، إذا كانت نعمة دنيوية، مثلا فلان تاجر عم يربح مال كتير، واحد بقلبه تمنى أن لا يربح كثيرا، هذا التاجر بقلبه تمنى ولم يكره وسعى إلى ذلك، سعى إلى ذلك، يعني إما بالقول أو بالفعل، صار يقول للناس لا تعاملوه، لا تشتروا منه، إن حتى ما يزيد ربحه، عم يقول له هيك، هذا حسد محرم، هذا حسد محرم والعياذ بالله تعالى. أما مجرد يتمنى بقلبه أنه ما يربح كثير هيدا، بس هو ما عمل بمقتضى ذلك، ما سعى، ما قال لحدا، ما فعل، مجرد في قلبه تمنى أنه هذا ما يربح كثير، هذا لا يسمى حسدا محرما، يقال له حسد لكن ليس فيه معصية. انتبهنا؟ هذا عن النعمة الدنيوية. عرجع عيد، النعمة الدنيوية اللي بتمنى زوال عن المسلم ثم يعمل بمقتضى ذلك، يسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا حسد محرم. إن تمنى في قلبه أن تزول عنه النعمة الدنيوية فقط من غير عمل، من غير سعي للعمل بمقتضاه، من غير قول ولا فعل، ليس حراما في الدين. هذا معناته ما في ضيق، لأنه غالب الناس لا تخلو من هذا، هذا ما في ضيق، ديننا يسر منه عسر. أما النعمة الدينية قسمين، نعمة دينية واجبة ونعمة دينية غير واجبة. النعمة الدينية الواجبة، عم يعمل شيء نعمة دينية واجبة، عم يؤدي شيء واجب، فشخص تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، هذا وقع في الحرام لو لم يسعى للعمل بذلك، لأن هذا واجب أن يفعل ذاك هذا الأمر. فهذا الأول تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. أما النعمة الدينية غير واجبة، سنة، شايفه عم يصلي تراويح مثلاً، أو شيء وعم يصلي صلاة نفل كثيرا، عم يتمنى بقلبه أنه هذا ما يصلي كثير نفل، سنة ليس واجب نفل، هذا لا يعصي، ليس محرما، لأنه لو قال له بلسانه لا تصلي سنة ليس حراما، لأنه السنة فعلها فيه ثواب، ومن لم يفعل ليس عليه عقاب. يعني المسلم صاحب الفهم يقول له صلي السنة فيها خير، الذي قال له لا تصلي السنة لا نقول له عصى الله، لكن ما بيكون عم يدله على خير، ما بيكون عم يدله على خير. في الأخير نذكر لكم أمرا مهما، وهو عن مسألة الإصابة بالعين. حاصل من بعض الناس الحساد أنهم يصيبون غيرهم بالعين، بيحصل، نحن نؤمن ونصدق بهذا، هذا ما أخبر به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز إنكار ذلك، بل حصل في أيام النبي عليه السلام من أصاب غيره بالعين. وحصل أن الحسن والحسين أصيبا بالعين، فجاء جبريل الأمين عليه السلام إلى رسول الله فقال له: يا محمد ما لي أراك مكتئبا؟ قال: إن الحسن والحسين مصابان أصيبوا بالعين. قال: عوزهما. قال: وبما أعوزهما؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافي حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. الرسول قرأ على الحسن والحسين فقاما يلعبان ما كأن بهما شيء. في إصابة، في ناس بتصيب بالعين، لكن من هو هذا الذي يصيب بالعين؟ هو الذي ينظر إليك نظر حسد، طلع لك نظر حسد، نظرة قبيحة، بيتمنى بهالنظرة اللي عم يزرك فيها يعني يزول عنك ما أنت فيه من النعمة. هذا اسمه نظرة حسد، فيقول: هذا حلو، هذا مشيته سريعة، ما أسرع مشيته. طب أنا هذا الذي قد يصيبك بالعين. عرج عيدا، ينظر إليك، شايف منك شيء عجبه، شايف منك شيء حلو، فنظر إليك نظرة حسد، نظرة قبيحة، تمنى بهذه النظرة أن يزول عنك ما أنت فيه من الخير. ثم تكلم بلسانه، قال: هل شو هالوجه الحلو؟ شو هالعيون الحلوين هول؟ شو هالمشي السريعة؟ هذا بيحصل، قد يصيبك بالعين. وناس شفناهم كتير بيشوفوا كان بعينتهم اثنين أصيبوا بالعين صاروا عميان، وهذا حاصل. حتى بعض القراء المشهورين، الشيخ محمد رفعت من القراء المشهورين، كان بيشوف يبصر، كان ماشي مع والده فأجا واحد والعياذ بالله نظر إليه نظرة حسد وقال له: شو العيون؟ مثل عيون الملوك. فطفأ له، انطفأت العينتين تعود، صاب العين، طفأوا عينتين للشيخ محمد رفعت، وهو من القراء من حفاظ القرآن الكريم. في ناس بتصيب بالعين لأن نظرته نظرة قبيحة، نظرة خبيثة. أما إذا واحد عم يطلع لك نظرة هو مبسوط باللي أنت عليه، بس ليست نظرة قبيحة خبيثة، ما أنا نظرة حسد، مجرد عم يقول لك هذا حلو، هذا مشيته سريعة، هذا لا يصيبه بالعين، لأنه هو منه ناظر لك نظرة لحتى يحسدك فيها، أو نظرة قبيحة أو نظرة خبيثة، إن مجرد هذه النظرة لا تصيب بالعين. فأنت من باب أداء الشكر لله، انتبه، من باب أداء الشكر لله، إذا شفت أخوك المسلم على نعمة، شفت ابنك على نعمة، قل: اللهم بارك فيه ولا تضره. من باب أداء الشكر لله، مش من باب خوف أنت ما تصيبه بالعين، من باب أداء الشكر لله، تؤدي شكر الله على هذه النعمة. يا ربنا بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا ربنا بارك فيه ولا تضره. هذا يقال له من باب أداء الشكر على هذه النعمة، ليس خوفا من أن تصيبه بالعين، لأنك ما نظرت إليه نظرة خبيثة، ما نظرت إليه نظرة قبيحة، ما نظرت إليه نظرة حسد. هذا عن إصابة العين. ومن أصيب بالعين له علاج، لا يذهب إلى العرافين والكهان والمنجمين، يلجأ الناس إليهم في هذه الأمور فبيشتغلوا معهم بما لا يرضي الله عز وجل، لا، هناك علاج بالقرآن الكريم أو بغيره مما أذن لنا به رسول الله أو الشرع الحنيف. الرسول عليه السلام علمنا إذا أصيب شخص بالعين أن نأتي بهذا الذي أصابه، منجيبه، منغسل وجهه وإيديه إلى المرفقين وإجراء إلى الركبتين، وهذا الماء الذي نزل منه نغسل به هذا المريض الذي أصيب بالعين، رأسه، وجهه، صدره، ظهره وبقية البدن، ويوضع الوعاء خلفه، خلف ظهره مقلوبا، هذا بإذن الله بتعافى، وهذا مجرب. وإذا ما عرفنا من هو الذي أصابك أو أصابه بالعين، يقرأ له الفاتحة وآية الكرسي، وهذا خير عظيم. وحاصل، وحتى لا تصاب بالعين من شخص حاسد، قول كل يوم صباحا ومساء الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخلص النوايا لله رب العالمين. بدأنا بشرح صفات الله تعالى الثلاث عشرة. هذه الصفات الثلاث عشرة قال العلماء لأنها تكررت كثيرا في القرآن وفي الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا شديدا على تعليمها للأمة، واهتم بها كثيرا بتعليمها للصحابة، قالوا يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. معناه كل مكلف عليه أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة لله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله تعالى موجود لا شك في وجوده، وبينا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وبعد أن خلق الزمان والمكان لم يزل على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. الصفة الثانية القدم. القدم معناه الأزلية. إذا قيل الله تعالى قديم معناه لا ابتداء لوجوده، هذا في حق الله عز وجل. أما في حق غيره إذا قيل قديم يكون المعنى مضى عليه زمان طويل. كلمة قديم تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، هي اللفظة نفسها إذا أطلقت على الله يكون معناها غير المعنى بحيث لو أطلقت على المخلوق. تقول مثلا هذا بيت قديم، بيت قديم، هذه مدينة قديمة، معناه مضى عليها زمن طويل. والله تعالى قال عن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هذا الذي يكون في شجرة النخل يتقوس ييبس، هذا العرق ييبس يتقوس يصير شكله كالقوس، له مثل شكل الهلال. فالله تعالى يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر يمر بمنازل ثم بعد ذلك يعود إلى الشكل الأول الذي هو على شكل العرجون، يعني هذا الذي يكون في رأس شجرة.

0: شجرة النخل ويتقوس يكون شكله هكذا. القديم معناه الذي مضى عليه زمن، القديم معناه الذي مضى عليه زمن. كذلك كلمة الأزلي، الأزلي تطلق على الله وتطلق على غير الله. إذا أطلقت على الله يكون المعنى لا ابتداء لوجوده مثل القديم، وأما إذا أطلقت على المخلوق فيكون المعنى تقادم العهد والزمن عليه، كما قال صاحب القاموس هذا في اللغة العربية، معجم باللغة العربية، فيروز أبادي صاحب القاموس، قال الهرمان، عم يحكي عن الأهرام بمصر، بناءان أزليان بمصر، استعمل كلمة أزليان عن الهرمين. شو بيكون معنى أزلي؟ معناه مضى عليه زمن، تقادم عليه العهد والزمن. فإذا كلمة قديم وكلمة أزلي إذا أطلقت على غير الله بيكون المعنى تقادم العهد والزمن، وأما إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. بعض الناس لأنه ما تعلموا علم الدين ولأن حظهم من علم الدين قليل، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم إذا سمع من شخص يقول الله قديم يعترض، بقول له كيف عم تقول الله قديم؟ لا بيخطر باله هو دغري المعنى الذي يطلق على المخلوق له تقادم العهد والزمن، هذا الذي يخطر بباله، ما تعلم أن القديم تأتي بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده أيضا، ما عرف هذا فبيعترض. فيقال له كلمة القديم إذا أطلقت على الله يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جملة الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ورد عدة أدعية تقال عند دخول المسجد، من جملة هذه الأدعية أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أطلق لفظ القديم على سلطان الله، والسلطان بمعنى العظمة وبمعنى أن الله تعالى له التصرف المطلق. فإذا أطلق القديم على سلطان الله كما ورد في الحديث جاز إطلاقه على الله، فبيكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فإذا حاصل المسألة أن الله تعالى قديم يقال عنه قديم يعني لا ابتداء لوجوده. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته ذكر في البداية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، استعمل لفظ قديم عن الله تعالى. العلماء أجمعوا، يعني هذه مسألة إجماعية لا يوجد فيها خلاف، أنه يجوز إطلاق اسم القديم على الله، ما في خلاف، كل العلماء أجازوا إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، ويكون معناه الذي لا ابتداء لوجوده، يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. في القرآن لم يرد إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل، ولكن ورد ما يعطي هذا المعنى، وهو قوله تعالى هو الأول، ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده. العلماء قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام، الشيء الموجود إما أن يكون أزليا أبديا يعني لا بداية ولا نهاية لوجوده، وهو الله تبارك وتعالى، الله ليس لوجوده ابتداء وليس لوجوده انتهاء، وصفات الله تعالى أيضا أزلية أبدية. فإذا الموجود الأزلي الأبدي هو الله تعالى فقط، هو الله تعالى فقط، ولا أزلي إلا الله تبارك وتعالى، معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. فهذا العالم خلق لمن؟ لله، الله خلقه. هذا العالم الذي هو مخلوق لله له بداية، فإذا موجود هذا العالم نراه بالحس نشاهده، ولكن هو له بداية. يعني لو الإنسان رجع من حيث الأحداث الزمنية بيوصل بالآخر لوين؟ بيوصل إلى الماء اللي هو أول مخلوقات الله، وقبل الماء لم يكن شيء من هذا العالم. فإذا العالم كان له بداية، العالم له بداية. وأيضا العالم الذي نحن فيه يعني السماوات والأرض وما بينهما هذا له نهاية أيضا، هذا له نهاية أيضا، يعني السماوات والأرض وما عليها كلها تفنى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا بداية لوجوده، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل، هيدي كان تستعمل للأزلية، كان يعني للأزلية، كان الله يعني الله أزلي، ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن مع الله شيء في الأزلية، لا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة، هذا العالم لم يكن منه شيء، الله تعالى خالق العالم، فالله لا يحتاج إلى هذا العالم. أما الذي يدعي أن العالم ليس له بداية هذا يكون قد جعل شريكا مع الله تعالى في الأزلية، لأن الأزلية معناها أن الله تعالى لا بداية لوجوده. فالذي يدعي أن هذا العالم لا بداية لوجوده أيضا جعله شريكا مع الله في الأزلية، ليس هذا فحسب، بل نفى أن يكون الله خالقا للعالم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم أنت مليك كل شيء، إن الله خالق كل شيء مالك كل شيء. فهذا العالم من جملة الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا العالم خلقه الله عز وجل. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت مليك كل شيء، إن هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى فله بداية، مش إنه ما له بداية، له بداية. ولكن بعض الفلاسفة فيما مضى من فلاسفة اليونان وتبعهم في ذلك أيضا من كان ينتسب للإسلام مثل ابن سينا والفارابي، تبعوا أرسطو ونحو ذلك في القول بأن العالم لا بداية له، وهذا القول بأن العالم لا بداية له فيه نفي أن يكون الله خالقا للعالم، وفيه أيضا نسبة الأزلية لهذا العالم، يعني أن يجعل هذا العالم شريكا مع الله في الأزلية، وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ابن تيمية فيما مضى تبع هؤلاء الفلاسفة بهذا المعتقد، فقال العالم أزلي، قال العالم أزلي، هذا حتى ابن تيمية قاله في سبعة من كتبه، في سبعة من كتبه قال هذا الكلام، تبع فيه الفلاسفة والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني من الموجود فهو أبدي لا أزلي، أبدي يعني لا نهاية له، لا أزلي يعني له بداية، هذا المعنى، له بداية ولكن ليس له نهاية، مثل الجنة والنار. الله خلق الجنة والنار، والله تعالى شاء للجنة أن تبقى إلى ما لا نهاية، وشاء للنار أن تبقى إلى ما لا نهاية. مع كون الجنة والنار لهما بداية ولكن ليس لهما نهاية، فالمؤمن يتنعم في الجنة إلى ما لا نهاية، والكافر يعذب في النار إلى ما لا نهاية. كم وكم من الآيات وردت إن كان عن أهل الجنة أو عن أهل النار، وفيها خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، يدل على أن الجنة باقية وأن النار باقية لا تفنيان. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين منها، في عدة آيات تدل على أنهم لا يخرجون من النار. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذن يخلد في النار، الكافر مخلد في النار والمؤمن مخلد في الجنة. نسأل الله يتوفانا على الإيمان الكامل. فالجنة والنار باقيتان، باقيتان مع كونهما من مخلوقات الله عز وجل، باقيتان لأن الله تعالى أراد لهما البقاء إلى ما لا نهاية. الله يفعل ما يشاء، خلق مخلوقات وجعلها تفنى، وخلق مخلوقات وجعلها لا تفنى. الله يفعل ما يشاء. نحن الواحد منا لا يخلد في هذه الدنيا، بده يموت، لنا بداية ولنا نهاية. الله خلق الجنة يعني إلى بداية ولم يجعل لها نهاية، خلق النار لها بداية ولم يجعل لها نهاية. ويقال من الفوائد العظيمة سبحان الله أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها أن تتكلم، فتكلمت الجنة فقالت: قد أفلح المؤمنون. فالجنة بانتظار هؤلاء المؤمنين باقية إلى ما لا نهاية، والنار باقية إلى ما لا نهاية لا تفنى. ليس كما قال ابن تيمية أيضا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، حتى إنه زعم أن الماء ينبع في جهنم يوم القيامة، قال تطفأ فيخرج الماء ويطلع الجرجير، هذا العشب ينبت في جهنم، على زعمه تطفأ ويخرج منها الماء. هذا الكلام تكذيب لآيات كثيرة ذكرناها. هو أخطأ فهم الآية التي زعم أنها دليل له، ما فهمها، تمسك بهذه الآية لابسين فيها أحقابا، فهو زعم أنه الأحقاب هو على وزن أفعال باللغة، واللي بيكون على وزن أفعال الجمع اللي على وزن أفعال بيكون بين 3 و10، فقال هو معناته لابسين فيها أحقابا يعني 10 أحقاب، هذا كحد أقصى. والحقب هو فترة زمنية بيقولوا بعضهم 80 سنة، فإذا 10 بـ80 على تقديره هي 800، فعلى زعمه ما بيعدوا بالنار أكثر من تلك المدة. هذا لسوء فهمه بالعربية كمان، لأنه حتى علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا ما كان على وزن أفعال هذا الجمع، وإن كان بكثير من الأحيان بيستعملوا لـ3 لـ10، بس كمان يستعمل إلى ما لا نهاية له. هون بأي معنى بالآية؟ بمعنى لا نهاية له. فالمعنى بيكون يمكثون 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة إلى ما لا نهاية. أليس ورد في حق مالك خازن النار أن أهل النار يسألونه يوم القيامة، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طب يقولون ليقضي علينا ربك، فيزا ويأتيهم بعد 1000 عام ليقول لهم إنكم ماكثون. فهذا يعني الانتظار يمر 1000 عام ويأتي 1000 عام، وهم ماكثون في جهنم، هذا شدة عذاب لهم. فشو معنى أحقاب؟ هو الحقب 80 سنة، ولكن أحقاب بيكون المعنى 80 ورا 80 ورا 80 إلى ما لا نهاية له، هذا معناه. فالنار أيضا باقية لا تفنى. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وشاء لهما البقاء، لأجل ذلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما القسم الثالث من الموجود فهو لا أزلي ولا أبدي، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات، يعني مثل ما على الأرض، الله خلق الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، كل له بداية وله نهاية، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا هذا النوع الثالث. فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم، يعني لا بداية لوجوده. الله وحده القديم بمعنى الذي لا بداية لوجوده، وما سوى الله تعالى مخلوق لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة البقاء، ومعناها أن الله تعالى موجود لا نهاية لوجوده، لأنه لما ثبت قدم الله تبارك وتعالى امتنع عليه العدم، يعني يستحيل عليه العدم. العقل بيقول كل شيء له بداية يجوز أن يفنى من حيث العقل. نحن وجدنا بعد أن كنا غير موجودين، دخلنا في الوجود بقدرة الله ومشيئته. العقل قبل أنه من 100 سنة ما كان حدا منا موجود، هذا العقل قبله. ثم نحن دخلنا في الوجود، فالواحد منا يفنى، يعني بيرجع بيموت وبيفنى، شيء يقبله العقل. ليه؟ لأن العقل في الأصل قبل عدم وجودنا من قبل، قبل حياتنا قبل عدم وجودنا. في نحن بمرحلة هلأ الوجود، قبل الوجود شو في؟ عدم، يسموه عدم. العقل قبل أنه نحن ما كنا موجودين قبل هذا، ثم وجدنا بعد عدم، فالعقل يقبل أنه نحن نرجع نفنى، هذا العقل يقبله. أما الشيء الذي ليس له بداية وهو الله عز وجل، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية. بعض الناس من الملاحدة قد يناظر المسلمين في هذه المسائل، فيقول أنا لا أؤمن بوجود خالق، فإن قيل له يوجد خالق لهذا العالم فهو يقول والعياذ بالله ومن خلق ذلك الخالق. فعلى زعمه ذاك مسبوق بخالق وذاك مسبوق بخالق وهكذا، على زعمهم الخالق، هم يريدون أن ينكروا وجود الخالق، ما هيك بدهم يوصلوا، بده يقول أنه خالق هذا العالم أوجده غيره وذاك أوجده من كان قبله وهكذا، على زعمهم إلى ما لا نهاية، لأنه هذا العدد ما حينتهي. فبيصير المعنى على زعمه هذا سبقه من أوجده وذاك سبقه من أوجده وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال له، يرد على هذا الاعتقاد العقل والحس والمشاهدة، هذا العالم موجود ولا منه موجود؟ موجود، شايفينه بعيوننا، وعنا بالحواس أدركنا وجود العالم، عم نسمع أصوات، عم نمس أشياء، عم نرى أشياء، فالعالم موجود. فخالق العالم إذا كان على زعمهم هناك من أوجده والذي قبله هناك من أوجده، يصير المعنى أن خالق هذا العالم وجوده متوقف على وجود من قبله الذي أوجده بحسب كلامهم. طيب واللي قبله بيكون كمان ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، واللي قبله ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية ما حينتهي. فهذا معناه أن العالم ما حيكون موجود، العالم ما حيكون موجود. هذا بسموه التسلسل. كيف معنى هالكلام؟ بيعبروا عنه بعبارة تاني ببسطوها العلماء، بيقولوا لو قيل لشخص مثلا أنا بدي أعطيك دينار ذهب، بس ما حعطيك دينار الذهب إلا لأعطيك قبله دينار ذهب، وما حعطيك هداك الدينار لأعطيك قبله كمان دينار، وهكذا إلى ما لا نهاية. ما حيعطي يعني. مثل إذا قال له لإنسان بيقول له يا فلان أنا بدي أعطيك هلأ مكافأة لألك $1,000,000، هداك انبسط وفرح، سرني سنينه بقوله انبسط جاي $1,000,000. قال له بس قبل ما أعطيك $1,000,000 بدي أعطيك قبلهم $1,000. قال له طيب أعطيني $1,000، بس قبل ما أعطيك $1,000 بدي أعطيك قبلهم $100. طب أعطيني $100 لا يأخذ الألف لا يأخذ مليون، يوصل معه للدولار، وقبل هالدولار بدي أعطيك دولار غيره، وقبل ذاك بدي أعطيه غيره، ونحو ذلك لا ينتهي. هداك شو حياخد من $1,000,000؟ لا شيء. فلو كان هذا العالم أنه الخالق الذي أوجده هناك من خلقه، العقل بيصير بيقول معناته واللي قبله كمان هناك من خلقه، واللي قبله هناك من خلقه، ولا ينتهي هذا الأمر، فبالعالم بالتالي لا يوجد. فبطل هذا القول، هو بسموه التسلسل، فأيقنا أن خالق هذا العالم لا بداية لوجوده. تبهتم كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فمن وجد ذلك من نفسه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. يعني الشيطان يأتي للإنسان، أما إذا أنت متعلم وبتعرف الدليل تحاربه، لأن هذا الدليل بسيط جدا، هذا الدليل بسيط جدا. مرة جاء إبليس إلى سيدنا إدريس عليه السلام، وسيدنا إدريس كان خياطا، كان يشتغل بالخياطة، فجاءه إبليس متشكلا فقال له هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في قشر الرمانة؟ فسيدنا إدريس عليه السلام قال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها بعينه، يعني حط الإبرة بعينه فذاك ولى مدبرا. هلا العلماء قالوا سيدنا إدريس عليه السلام اكتفى بهذا لأنه يعلم أن إبليس لن يؤمن، وأنه منه جاي ليتعلم، ما عم يسأل ليتعلم، جاي لحتى يعني يتكلم بهذه الأمور، ليس لغرض العلم، لغرض العناد. فقال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها في عينه. هلا شو معنى الكلام؟ الله قادر أنه يجعل ثقب هذه الإبرة يتسع ليغطي العالم كله، والله قادر يجعل الدنيا هذه كلها صغيرة هيك تدخل في ثقب الإبرة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا شيء يعني من الممكن العقلي، الجائز العقلي، فهذا يدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني منه من المستحيل العقلي، هذا ليس من المستحيل. أما هؤلاء الملاحدة قد يسألون أسئلة للشخص للتشويش، بيسألوا أسئلة لا يجاب عنها لا بنعم ولا بلا، لا بنعم ولا بلا، إنما ينبغي على الإنسان أن يقول هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه مستحيل لا يحصل، المستحيل لا يحصل، لا يدخل في الوجود، لأنه لا يقبل الدخول في الوجود. قالوا العلماء مثلا مثل لو إنسان سأل سؤالا هل هذا الحجر، جاب له حجر، هل هذا عالم أم جاهل؟ يقال له الحجر منه من صفاته عالم أو جاهل، من صفاته فيك تقول لي صلب متين ولا ضعيف، فيك تقول لي مثلا لونه، إذا عنده بريق أو نحو ذلك مثل هذا أدى وزنه، هذه من صفاته. أما أن يقال عنه عالم أو جاهل ليس من صفاته، تبهت كيف؟ ومش لأنه ما بينقال عنه عالم ولا بينقال عنه جاهل بطل حجر، ما هو حجر، بس ما أنه من صفاته لا العلم ولا الجهل. بعض هؤلاء الملاحدة يقولون والعياذ بالله، هل يستطيع الله أن يفني نفسه؟ هؤلاء لا يقال لهم نعم ولا يقال لا على سؤالهم، يقال لهم فناء الله مستحيل عقلا، الله لا يفنى لأنه هو الخالق، فسؤالك في غير محله، لأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى هو الخالق، وفناء الله مستحيل عقلا. بعضهم يقولون والعياذ بالله تعالى، حتى في بعض البرامج احذروا على التلفزيون، حتى بالكرتون بحطوا للأولاد الصغار يسألون فيه مثل هذه الأسئلة، ليش عم نبين نحن الأمر؟ بعضهم يقول والعياذ بالله تعالى، يعني هل يستطيع ربك أن يخلق هيك بيسألوا إلها آخر؟ يقال لهم سؤالك خطأ، إذا قلت أن يخلق يعني بده يكون مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني ما إله بداية، فإذا بده يكون مخلوق ما حيكون أزلي فلا يكون ربا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني لا بداية لوجوده. تبهتوا يا أحبابنا؟ هذه المسائل مهمة، لأن بعض الناس يشوشون، بعض الناس يشوشون، لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، فيكذبون الشريعة، يكذبون أحكام الشريعة. من هؤلاء والعياذ بالله تعالى من ادعى فيما مضى كان يقول هذا العالم ليس له خالق، على زعمه هيك أتى من غير خالق. رد عليه من قبل أناس كانوا يردون عليه، الدليل في الرد عليه بسيط جدا، تقول له في العقل كل بناء لابد له من بان، والكتابة لابد لها من كاتب، فهذا العالم لابد له من خالق، هذا الدليل. لو إجا إنسان على هذا الشخص وضربه على رقبته من الخلف، أول شغلة بيعملها هذا الإنسان بيلتفت إلى الخلف، إذا لقى هداك الشخص وراه شو بيقول له؟ ليه ضربتني؟ إذا ذاك قال له أنا ما ضربتك، إذا بقول لك إجت منا لحالة هيك على رقبتك شو بتقول؟ حيقول له ما بيصير تيجي منا لحالة هيك على الرقبة، إلا ما يكون بفعلك أنت اللي واقف وراء، أنت اللي عملتها، يعني ما عم يقبل عقله أنه الفعل بدون فاعل. فبنقال له إذا هيد الضرب الصغير ما عم تسلم أنه تأتي هيك من غير فاعل، كيف بدك تقول أنه هذا العالم أتى من غير خالق؟ ومثل هذا ورد عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دعي لمناظرة واحد من الملاحدة كان لا يؤمن بوجود الله، قام الإمام أبو حنيفة تأخر عن عمد، فذاك صار يتململ أنه أين عالمكم أين هو؟ فدخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال له أين كنت تأخرت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن قلت لك أنني كنت مارا قرب النهر فأردت أن أجتاز النهر وليس معي زورق، ما معه مركب يركبه ليقطع النهر، قال فإذا بشجرة تقع أرضا فإذا بها تقطع ثم تنشر ألواحا فتركب فأصبحت سفينة مركبا فركبت بها وأتيت إليكم. صار يضحك هذا، قال هذا الذي تقولون عنه عالم يقول أن السفينة تركبت وحدها من غير يعني نجارين من غير كذا؟ فقال له إن كنت لا تصدق أن سفينة تركب وحدها فكيف تصدق بأن هذا العالم يأتي من غير خالق؟ فبهت الذي كفر. الدلائل كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبابنا مهم الإنسان يتمكن بهذه الأدلة حتى يدافع عن هذا الدين بهذه الأدلة، بيكون بمجلس بمكان بالجامعة يضطر لتبيان الدليل للدفاع عن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تنكر حيتك وطفاء من مسترسل الديام بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيم

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من 2 MFM.

صباح الخير إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي. ألغت المجموعة المسماة جودمان مشروع مركز بيانات بقيمة 1,200,000,000 دولار في شمال سيدني بعد معارضة واسعة، وعزت الشركة قرارها إلى تغير القواعد التنظيمية وملاحظات السكان. وكان المشروع المكون من 3 طوابق سيقام على بعد 20 مترا من أقرب منزل و160 مترا من مدرسة. ويأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من الآثار البيئية لمراكز البيانات، فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط لاستهلاك الطاقة والمياه. وقد رحب ناشطون بالخطوة معتبرين أنها تعكس تنامي تأثير المعارضة لهذه المشاريع في أستراليا. ضبطت شرطة جنوب أستراليا 80 سلاحا على الأقل خلال 10,000 عملية تفتيش بأجهزة كشف المعادن شملت 18 مركزا للتسوق خلال عام. وأكدت استمرار استخدام سلطات تتيح توقيف الأشخاص وتفتيشهم داخل مناطق التسوق المحددة وإبعادهم 24 ساعة. وإلى ذلك طالبت الجهة المعنية بحماية الأطفال بنشر بيانات أوضح خصوصا بشأن أعمار حاملي الأسلحة، مؤكدة أن توسيع صلاحيات الشرطة ليس حلا دائما لعنف الشباب، كما ودعت إلى معالجة أسبابه ومنها الإساءة والإهمال والعنف الأسري والحرمان الاجتماعي والانقطاع عن التعليم وتعاطي المخدرات. نفت إيران وجود محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة بعدما توقع الرئيس دونالد ترامب استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. وقال مصدر قريب من الوفد الإيراني في نيويورك إن الوفد لا يعتزم التفاوض فيما تتواصل الخلافات بشأن شروط إعادة فتح مضيق هرمز. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقالت محافظة القدس إن عددهم بلغ 900 خلال الفترة الصباحية، وتزامن ذلك مع إغلاق شوارع بالبلدة القديمة لتأمين تحركاتهم واستمرار إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب العطل. أكدت الإمارات التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وأدانت محاولات الإسرائيليين تثبيت وقائع تاريخية وقانونية جديدة، ودعت إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار بالسودان والضغط على طرفي النزاع للانخراط بالمبادرات الدولية، كما شددت على حرية الملاحة وحماية سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة. أخيرا أعلنت أوكرانيا إصابة 26 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت خاركيف وكييف، وأصابت قنبلة موجهة مبنى سكنيا بخاركيف، فيما استهدفت مسيرة محطة وقود بالعاصمة. وقالت القوات الجوية إنها اعترضت 112 مسيرة من أصل 165 أطلقتها روسيا. كان هذا كل ما لدينا، شكرا على هذه المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

زار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء أكثر من مرة، والأبواء مكان فيه قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. زارها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أولى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في الأبواء، وهذه الغزوة لم يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان صلحاً صالحه النبي عليه الصلاة والسلام. كانت آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام عائدة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، كانت تزور أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام هناك أي في المدينة، وكانوا من بني النجار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنوات. وماتت أم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في طريقها من المدينة إلى مكة، ودفنت في الطريق في مكان يقال له الأبواء، وكان مع آمنة حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي ربته، واسمها بركة بنت ثعلبة، وهي المشهورة بأم أيمن. وأم أيمن هي التي اعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأوصلته إلى مكة المكرمة، وكان الرسول يحبها ويقول هي أمي بعد أمي، ربته واعتنت به كأنه ولدها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارتها، حتى إن أبا بكر وعمر زاراها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأبكتهما لأنها تذكرت رسول الله فبكيا وبكت. أم أيمن هي حبشية يقال إنها جاءت من الحبشة لما جاء أبرهة الأشرم في عام الفيل لهدم الكعبة، فبقيت هناك وكانت عند والد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، لكن عبد الله والد الرسول مات قبل أن تلد آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان حملاً في بطنها. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور أمه، أي أن يزور قبرها، فأذن له وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبرها وأبكى الصحابة. واستأذن رسول الله ربه أن يستغفر لها ولم يؤذن له، وهذا لا يعني أن أم الرسول لم تكن مؤمنة، بل كانت آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنة صالحة، والدليل على ذلك أنها رأت العجائب عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أن يستغفر لأمه حتى لا يقتدي به صحابته فيستغفروا لآبائهم الذين ماتوا على غير الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستغفر لغير المسلم ممن مات على غير الإسلام. وهذا يدلنا على بر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه. لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه كبيرا، ومع ذلك حث على بر الوالدين حثا عظيما بليغا. أحبابي في الله، بروا أمهاتكم وبروا آباءكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتقي بأمه كبيرا، ولكن بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدلنا على عظيم بره. فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب، تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك لأن النبي كفله جده بعدما ماتت أمه، وبعدما مات جده كفله عمه أبو طالب أبو علي رضي الله عنه وأرضاه. أبو طالب كان متزوجاً من امرأة يقال لها فاطمة بنت أسد، وكانت قد آمنت وأسلمت، وكان رسول الله يحبها. لما ماتت فاطمة بنت أسد، تخيلوا معي، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسها وقال: رحمك الله أمي، أنت أمي بعد أمي.
وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيلها ثلاثا، وصب رسول الله بنفسه الماء على جسدها، ونزع قميصه ولفها به وكفنها فوق قميصه. ولم يقتصر على ذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر اللحد، واللحد حفرة تحفر في الأرض، تحفر نزولاً ثم في جهة القبلة. لما حفروا الحفرة نزل رسول الله في هذه الحفرة وهو حفر اللحد بيده، وصار يأخذ التراب منه، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللحد وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها، ولقنها حجتها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والعباس وأبو بكر. وهذا كله يدلنا على بر الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نتمنى لو نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبورنا، أو دعا لنا، أو استغفر لنا، أو صب علينا من الماء عند تغسيلنا، أو كفنا في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فنالت هذه المرأة بركة عظيمة لأنها ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. يروى في بعض القصص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناحية ذات يوم فاهتم بامرأة، فنظر الناس فصاروا يسألون عن هذه المرأة، من هي التي اهتم لشأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: إنها حليمة السعدية، هي مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله علمنا البر، فينبغي أحبابي أن نأخذ العبرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم من النبي الرحمة والشفقة والرأفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يدرك أمه وأباه كبيراً، لكنه عليه الصلاة والسلام علمنا بر الأم وعلمنا بر الأب. الله تبارك وتعالى ذكر بر الوالدين في القرآن الكريم مقروناً بالإيمان بالله وترك الإشراك به عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. في الأبواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلت بالأبواء البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة الأماكن التي كان فيها رسول الله، وأن يرزقنا بر أمهاتنا وآبائنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، خالق الخلق ومالك الملك، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومع صباح يوم جديد من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير، ووفقنا وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

نحييكم مستمعينا الكرام ونتمنى لكم صباحا مليئا بالخيرات، صباحا تشرق فيه القلوب بالأمل وتطمئن إن شاء الله تعالى بذكر الله. ونبدأ معكم مع يوم من جديد إن شاء الله مخلصين النية لله تعالى، ونذكر أنفسنا وإياكم بذلك، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إن شاء الله يكون هذا اليوم محطة جديدة ليبدأ الإنسان يومه مستغفرا ربه سائلا مغفرة الذنوب، ونسأل الله تعالى أن يغفرها لنا وأن يوفقنا في يومنا هذا لكل خير، وأن يبعدنا وإياكم عن الوقوع في المحرمات. اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في صباح جديد عبر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، هذا الصوت الذي يحمل إليكم الكلمة الطيبة إن شاء الله والمعلومة النافعة بإذن الله، والرسالة التي تجمع الصفوف وتوحد الصفوف إن شاء الله تعالى. هذا ما نرجوه، أن نرجو من الله تعالى أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا على الكلمة الحقة، كلمة لا إله إلا الله. نسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. اللهم آمين.

نعم، رفعنا الرأس بالهادي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يجعل صباحكم صباح خير وبركة وسكينة وطمأنينة، وأن ييسر لنا ولكم الأمور، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أهلكم وأحبابكم، وأن يجعل يومكم مملوءا بالخير والنجاح والطاعات. الله

نعم الوصل دواؤنا، فنسأل الله ربنا أن يرزقنا زيارة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. اللهم آمين. ربنا ارزقنا رؤيته في المنام على صورته الحقيقية هذه الليلة وكل ليلة يا أرحم الراحمين يا الله، وأكرم أحبابنا بذلك. آمين. يوم جديد نطل عليه، نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام، صباح يوم جديد الثلاثاء 17 من شهر ربيعنا الآخر للعام الهجري 1448، 29 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026.

نعم، أقمنا الصلاة على الجباه تلامس موضع أقدام طه، مباركة كل أرض أتاها. سبحان الله. نعم، البركات في المدينة المنورة، بركات النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أهل

أحبابنا الكرام، حتى ما نتأخر أكثر، بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء، أذان الظهر إن شاء الله عند الساعة 11:49، أما أذان العصر عند الساعة 3:19، أذان المغرب 5:59، أما العشاء 7:19، الفجر ليوم غد الأربعاء 4:06، والشروق شروق الشمس عند الساعة 5:33 إن شاء الله.

كمان بالنسبة لأذان الظهر اليوم غد مثل اليوم 11:49 دقيقة إن شاء الله عز وجل. So this is for the prayer times for Sydney today in today Tuesday the 17th of Rabi' al-Akhir for the Hijri 1448 the 29th of September 2026. أذان الظهر for today إن شاء الله تعالى 11:49 عصر time 3:19 مغرب time 500 مغرب تايم عصر تايم 3:19 مغرب تايم إن شاء الله تعالى at 5:59 for the عشاء prayer 7:19 إن شاء الله عز وجل for the فجر تايم for tomorrow for the فجر تايم for tomorrow Wednesday it's 4:06 إن شاء الله عز وجل and the sunrise is at 5:33 and ظهر تايم for tomorrow 11:49 إن شاء الله عز وجل كمان منتابع وسريعا مع سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي أخبار سير أحوال الطقس بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي اليوم 70.1 70.1 بمنطقة لاكيمبا على كانتربري رود ما بين دينيس

نعم طيبة أغلى مدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع حالة طقس اليوم بمدينة سيدني متوقع يكون غائم جزئيا مع درجات حرارة بتوصل بأقصاها حسب التوقعات ل 22 درجة مئوية. أما الآن درجات الحرارة حوالي 20 درجة مئوية. بالنسبة ليوم غد تتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس مشمس وصافي وارتفاع كمان بدرجات الحرارة ترتفع تدريجيا مع الأيام، وبكرة بتسجل ما بين 12 و25 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل. The Australian dollar exchange rate at the moment 70.1 US cents, 70.1 US cents. In regards to the traffic report for today, La Kimba Canterbury Road between Dennis Street and Haldon Street, there was a building on fire. Road is closed in both directions. The incident happened around 4 a.m. and still affecting the traffic. As we mentioned, the road is closed in both directions. La Kimba Canterbury Road between Dennis Street and Haldon Street. For the weather forecast for today in Sydney, partly cloudy. Maximum temperature expected to reach 22 degrees. At the moment, it's around 20 degrees. For tomorrow, it's expected to be a sunny day, inshallah ta'ala, with minimum of 12 degrees and maximum of 25 degrees.

عم نستقبل اتصالاتكم كما ذكرنا أحبابنا الكرام بأول الفترة على الرقم 9707247. نرجع نذكر أنه خطوطنا مفتوحة للجميع، لو كان عم نذكر حالة الطقس وأخبار السير وما إلى هنالك، الخطوط مفتوحة لكم من أول الفترة لتشاركوا معنا على 9707247. Again, the number to call is 9707-2747. 9707-2747. كمان برجع بذكر أحبابنا الكرام، كان في جراني فلات معروض للإيجار بمنطقة أشكرافت، غرفتين نوم مثل جديد، وهو مبلط في بيلت إنز ومكيف سايد في باكيارد، وفي كمان قاعدة على الجنب. اللي بهم الأمر بيحب يستفسر عن الإيجار، والإيجار بيضمن الفواتير كما ذكر، تقدروا تبعتوا رسالة على رقم 0420-460-480. ما بيقدر يستقبل اتصالات، إنما بتبعتوا رسالة وبيرجع بيتصل فيكم إن شاء الله تعالى على 0420-460-480-0420-460-480. إذن 0420-460-480. A near two-bedroom grand flat for rent in Ashcroft. إلى مدخلها المستقل. It has its own private entry and tiled built-ins AC backyard. Also there is a side seatings or seating area. And the phone number is 0420-460-480. You can send an SMS. You can send a message and they will call you back inshallah azza wa jalla. They cannot accept calls on this number. Just send a message and they will call you back inshallah on 0420-460-480. Again, 0420-460-480.

90 موديل 2014 وايت كولر لونه أبيض 46,000 كيلومترز ماشي 46,000 registration around 1 year تقريبا سنة registration موجود بجلفد أريا $27,000 or nearest offer سعره $27,000 أو أقرب سعر والرقم هاتفونا باي 0450 26 3392 0450 26 3392 0450 26 3392. كمان أحبابنا الكرام كان معروض للبيع تليفون سامسونج S24 Ultra 512 gigabytes for sale. إذن 512 gigabyte like new as mentioned in the firm price $1,000. السعر $1,000 سعر ثابت غير قابل للتفاوض. $1,000 fixed price not negotiable as mentioned with two covers and the phone number is 0406 357 555. Green Ica area 0406 357 555.

نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، ما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على 970-72-747. في عنا طلب أنشودة يهل المدينة، طلبها الأخ عماد، إن شاء الله نسمع منها مقطع بعد قليل.

أحبابنا الكرام، بس سريعا حتى يبقى معنا وقت كمان لنسمع مقطع من أنشودة يهل المدينة. سريعا، كان في 2-bedroom unit housing commission بـ South Granville، بناية جديدة بيحبوا يبدلوا على كمان شيء يكون أرضي يعني وما يكون في سلالم. هنا عندهم تقريبا 15 درجة وهو جديد وفي أي سي وفي بيلت إنز كبير وكبيرة وبيلت إن كبيرة عفوا وبالكون كبير ومطل. مثل ما ذكرنا البناية جديدة، في كار بارك وباركينج سبيس كمان. بيحبوا ينتقلوا على شيء ما يكون في درجات أو سلالم بدواعي صحية، أو لو بناية عالية مع مصعد بيمشي الحال مع ليفت. لو ما ذكرنا الرقم إذا بدكم فيكم تتصلوا فينا لنعطيكم التفاصيل. كمان كان في 2-bedroom unit housing commission بمنطقة بانكستاون، طابق أول، الكيتشن جديد ونظيف كتير، بيحبوا يبدلوا على كمان منطقة بانكستاون وضواحيها أو فيرفيلد وضواحيها وهالمناطق المجاورة لبيت يكون أرضي، غرفتين أو 3 غرف نوم ما في مشكلة. حنسمع لمقطع من أنشودة يهل المدينة، نهديها للأخ عماد وكل مستمعينا الكرام.

0: اللهم شفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام، ختام فترة الخدمات لليوم. وإن شاء الله نلتقي بفترة خدمات يوم غد الساعة 9:30. تحياتنا لكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وسريتوا وأمضيتوا وقت إن شاء الله وقت جميل معنا مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وفترة الخدمات. تحية للجميع، وإن شاء الله تعالى نلقاكم دائما على دروب الخير. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة والدعوات بتفريج الكربات والشفاء لمرضانا. يسر الله لنا ولكم سبل الخير، ووفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من الصالحين. آمين. على أمل اللقاء بكم مستمعينا الكرام. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وإن شاء الله نلتقي يوم غد. إلى اللقاء بإذن الله عز وجل.
1: To MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من توأم FM.

صباح الخير إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي. ألغت المجموعة المسماة جودمان مشروع مركز بيانات بقيمة 1.2 مليار دولار في شمال سيدني بعد معارضة واسعة، وعزت الشركة قرارها إلى تغير القواعد التنظيمية وملاحظات السكان. وكان المشروع المكون من 3 طوابق سيقام على بعد 20 مترا من أقرب منزل و160 مترا من مدرسة. ويأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من الآثار البيئية لمراكز البيانات، فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط لاستهلاك الطاقة والمياه. وقد رحب ناشطون بالخطوة معتبرين أنها تعكس تنامي تأثير المعارضة لهذه المشاريع في أستراليا. ضبطت شرطة جنوب أستراليا 80 سلاحا على الأقل خلال 10,000 عملية تفتيش بأجهزة كشف المعادن شملت 18 مركزا للتسوق خلال عام. وأكدت استمرار استخدام سلطات تتيح توقيف الأشخاص وتفتيشهم داخل مناطق التسوق المحتملة.